لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية. نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد يجمعني بكم عبر أثير هذه الإذاعة المتنورة 92.1 FM. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالخير والأمل، تتجدد فيه الهمم وتشرق فيه الأحلام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج نبع المعرفة، معي أنا هنادي، وأتمنى أن يكون هذا اليوم مملوءا بالخير والبركة والتوفيق لنا ولكم. إن شاء الله سأنقل إليكم فقرات عديدة متنوعة جهزناها لكم، وأتمنى أن يكون في هذا اللقاء ما يمتعكم ويفيدكم، وأن نقضي معا وقتا طيبا تعمه الفائدة والبركة.

0: تحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0410830930. معكم هنادي اليوم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. اليوم هو الثلاثة الموافق للسابع من شهر جولاي تموز للعام 2026، واليوم هو 22 من شهر المحرم للعام الهجري 1448.
1: اللي ينجد أحبابه فاحت على قلب الأحباب طيابه، أحلى من الشمس والنجوم صحابه.
0: واليوم سنقلب في صفحات التاريخ لننقل إليكم سيرة عطرة سجلها التاريخ بأحرف من نور، وهي سيرة الصحابية الجليلة الربيع بنت معوذ الأنصارية، والتي هي إحدى السابقات إلى الإسلام من نساء الأنصار الفاضلات. ماذا ورد عن بيعة الرضوان وعن روايتها للحديث الشريف؟ أيضاً ماذا ورد في سيرتها عن هدية نبوية وعن وفاتها؟

زاوية صحية سترافقنا أيضا في هذا اللقاء، بالإضافة إلى أننا سنتحدث عن وجوه وأعتاب. هذه الدنيا محطة والناس مسافرون، ماذا عن السفر وماذا يسفر هذا السفر؟ إذن الدنيا محطة والناس مسافرون.

يعني سنتحدث عن السفر، عن السفر، عن معاني السفر، سفر الدنيا وسفر الآخرة.

ونحن نستمع إلى نسب النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ هذا اللقاء بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله.

0: اليوم حملنا إليكم سيرة عطرة لصحابية جليلة. سنشنف مسامعكم بسيرة الصحابية الجليلة الربيع بنت معوذ الأنصارية.
1: نسب برسول الله على طهره الله من العالي.
0: هي إحدى السابقات إلى الإسلام، هي من نساء الأنصار الفاضلات من بني عدي بن النجار.
1: فهو الهادي حب فؤادي، فهو الهادي حب فؤادي.
0: الربيع بنت معوذ الأنصارية من بني عدي بن النجار، إحدى السابقات إلى الإسلام من نساء الأنصار الفاضلات، جدتها لأبيها عفراء بنت عبيد الأنصارية، وهي أم لسبعة رجال كلهم شهدوا بدراً مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة منهم استشهدوا في تلك الغزوة، وأختها فريعة بنت معوذ صحابية جليلة. يروي بعض المؤرخين أنها كانت مجابة الدعوة. أسلمت الربيع في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، كانت صغيرة السن، ولما نزل عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بالمدينة، خرجت جوار بني النجار مستبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم فرحات، وهن ينشدن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله يعلم إني لأحبكن.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم عطوفاً يكرم الأنصار وأبناءهم ويعطيهم كل رعاية واهتمام، فقد زارها النبي العظيم صبيحة عرسها بعد غزوة بدر إكراماً لها وتعليماً للنسوة لما فيه خيرهن في الدنيا والآخرة.

الربيع بنت معوذ من أسرة فاضلة طيبة الأعراق، عرفت بالمكارم من أول يوم عرفت فيه الإسلام، فأبوها معوذ بن عفراء ممن شهد العقبة وبدرا. وقد سبق الفضل لمعوذ قبل بدر، إذ كان 71 ليلة العقبة مع أخويه معاذ وعوف، وبنو عفراء تركوا حسرة وألما في قلوب المشركين يوم بدر. وعبرت عن هذا هند بنت عتبة بعد مقتل 3 من أهلها.

تابعت الصحابية الجليلة الربيع بنت معوذ رحلتها التي بدأها والدها في بدر، فساهمت بشكل فعال في سقي المرضى ومداواة الجرحى.

عن بيعة الرضوان سنحدثكم. في ساعة مباركة في السنة السادسة من الهجرة انضمت الربيع إلى المجموعة المباركة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بالحديبية، وكانوا فيما رواه جابر بن عبد الله 1400 من المهاجرين والأنصار بنفوسهم الراضية وبقلوبهم المطمئنة حتى نالوا رضا الله عز وجل. أحبت الربيع بنت معوذ العلمة، فكانت كثيرة التردد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأخذ عنها العلمة، ولهذا حفظت وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 21 حديثا، روى عنها عدد من أجلاء التابعين ومن علمائهم من الرجال والنساء، منهم عائشة بنت أنس بن مالك وسليمان بن يسار وأبو عبيدة بن عمار بن ياسر وآخرون.

هدية نبوية. كانت الربيع رضي الله عنها تهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوفر عندها من الطعام مما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يأكل عندها ويقبل هديتها ويكرمها، فقد روي عنها أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام بقناع من رطب وآخر من عنب، فناولها النبي صلى الله عليه وسلم حلياً أو ذهباً وقال لها: تحلي بهذا. ومن مروياتها ما روي في الصحيحين البخاري ومسلم عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.

والربيع رضي الله عنها هي الصحابية التي روت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن ماجه بسنده عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، كما وصفت الربيع أيضاً رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفاً جميلاً رائعاً. فقد روى أبو عبيدة بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة.

وصف الربيع يشبه ما وصف به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كدارة القمر، فقد كان رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام.

أما عن وفاتها فقد جاء في بعض المصادر أنها توفيت سنة 37 للهجرة، فيما أشارت مصادر أخرى أنها توفيت سنة 45 بعد أن تركت سيرة عطرة لصحابية صادقة صابرة، تركت آثاراً وضيئة من العلم والخير رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة الأبرار.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، ونتابع معكم هذا اللقاء المباشر على الهواء. أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم تستمعون إلينا.

وصلنا إلى الزاوية الصحية، ما هي الأطعمة التي يفضل تجنبها للوقاية من تلف الكلى؟ هناك أطعمة يفضل تجنبها للوقاية من تلف الكلى كما ينصح الأطباء، وهي من المهم الحد من تناول الأطعمة المصنعة والغنية بالصوديوم والفوسفور والمواد الحافظة. أيضاً يمكنكم أو من المهم الحد من تناول المشروبات السكرية والإفراط في تناول اللحوم الحمراء. هناك بعض الفواكه قد ترفع من مستويات البوتاسيوم أو تحتوي على مركبات قد تزيد من مشكلات الكلى أو حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص، ومنها الموز، البرتقال، الفواكه المجففة مثل المشمش المجفف، الأفوكادو والكيوي. كذلك ينصح بتجنب التدخين وأيضا الكحول لأنهما يؤثران سلبا في وظائف الكلى.

الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟ يمكن أن يؤدي التوتر والضغط النفسي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، والحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم يفضل عدم تناول الطعام أو الشراب مباشرة قبل القياس، كما ينصح باستخدام الحمام أولاً ثم الجلوس بهدوء على كرسي مريح لمدة لا تقل عن 5 دقائق مع إبقاء القدمين مستندتين إلى الأرض. ومن المهم قياس ضغط الدم أكثر من مرة للتأكد من دقة القراءة. كيف تتغلب على اشتهاء السكر؟ يعني في ناس كتير بتحب الحلو بتقول، فكيف نحن منقدر انه نتغلب على هذه شهوة أكل الحلو، شهوة أكل السكر؟ تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين. إذا تناولت وجبات متوازنة بتحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية، هذا يخفف من أنك تشتهي تأكل حلو. شرب الماء، وفقد يكون العطش هو السبب في اشتهائك للحلويات. احصل على قسط كافي من النوم لتحقيق أو لتقليل الحاجة إلى الطاقة السريعة، واختر وجبات خفيفة صحية مثل الزبادي مع القرفة أو تفاحة مع زبدة الفول السوداني. مارس نشاطاً بدنياً خفيفاً عندما تشعر بالرغبة في السكر مثل المشي لبضع دقائق. أما إذا كنت لا تستطيع التحكم في اشتهائك للسكر، فقد يكون من الأفضل استشارة مختص تغذية أو طبيب لمساعدتك في إدارة عاداتك الغذائية بطريقة صحية. فهل أنتم ممن تشعرون بأنكم تحتاجون إلى أن تأكلوا السكر بشكل متواصل؟ يعني هذا خاصة لمن يحب الشوكولا، كتير في ناس بتحب الشوكولا، وفي كمان ناس بتحب الحلو، الحلو مثل البقلاوة وهالأشياء، يعني الحلو العربي. فهل أنتم ممن تشتهون السكر؟ هذه هي الطرق التي قدمناها إليكم للتخفيف من تناول السكر. كل وجبات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، شرب الماء حتى يكون العطش هو ما يكون هو سبب لاشتهائك الحلو، وأيضا نم بشكل كافي حتى تقلل الحاجة للطاقة السريعة، واختر وجبات خفيفة صحية مثل يعني اللبن مع القرفة أو تفاحة مع زبدة الفول السوداني. وأيضا من المهم أن تمارس نشاطا بدنيا خفيفا عندما تشعر بالرغبة في السكر مثل المشي لبضع دقائق.

ذكرنا إليكم في أول هذه الفترة عن الأطعمة التي قد تساعد في ضعف الكلى. أما الآن فسأنقل إليكم الأطعمة التي تساعد في دعم الكلى وإصلاحها. فيمكن لبعض الأطعمة أن تدعم صحة الكلى وتساعد على الحفاظ على وظائف الكلى، منها الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل التفاح، التوت الأزرق والتوت البري. الخضروات مثل الأرنبيط الملفوف وهي منخفضة البوتاسيوم تساعد في عمليات التخلص من السموم. الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وأيضا تساهم هذه بتقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم مما يدعم صحة الكلى.

0: فاصل إنشادي مستمعينا الكرام، ثم نعود معكم لنتابع هذه الزاوية.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

متى يكون ألم البطن مؤشراً على التهاب الزائدة الدودية؟ حسب ما يشير الخبراء والأطباء أنه التهاب الزائدة الدودية يشير إلى حدوث التهاب في الزائدة، وقد يسبب ألماً في البطن. يتميز هذا الألم بما يلي: يبدأ بالقرب من السرة ثم ينتقل إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن، ويظهر بشكل مفاجئ، وقد يوقظ الشخص من النوم، يزداد سوءا عند الحركة أو التنفس العميق أو العطس أو السعال، وقد يكون شديدا ويختلف عن أي ألم سابق أو شعر به الشخص، وقد يظهر قبل الأعراض الأخرى ويزداد تدريجيا خلال عدة ساعات. ويرجى الانتباه أنه التهاب الزائدة الدودية يعد حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري، لذلك ينبغي طلب الرعاية الطبية العاجلة فوراً إذا كان هناك شك في الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية.

أما الآن فسنحدثكم عن الخردل. ما هو الخردل؟ الخردل ينتمي نباته لعائلة الخضروات التي يقال لها خضروات صليبية، والتي تتضمن البروكلي والملفوف. غالبا ما تستخدم هذه البذور، حيث تطحن وتخلط مع أشياء أخرى مثل الخل والملح والليمون لتحضير سلطة الخردل، لكن قد تستخدم الأوراق لتحضير بعض الأطباق أحيانا. بالنسبة للقيمة الغذائية لبذور الخردل، تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية، وفيما يأتي القيمة الغذائية التي يمنحها 100 جرام من بذور الخردل. السعرات الحرارية فيها 508 سعرة حرارية، أما الكربوهيدرات ف 28 جرام والدهون 36 جرام، أما البروتين فبيحتوي على 26 جرام. كل 100 جرام بيحتوي على 26 جرام من البروتين، والألياف 12.2 جرام من الألياف. أما بالنسبة لفوائد الخردل، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة، والتي تقلل التلف الناجم عن الجذور الحرة، لذلك يعتقد أنها قد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني.

أيضا يخفف من ألم العضلات، يعزز من صحة الجلد، ويخفف من مرض الصدفية، يخفف من أعراض التهاب الجلد، وأيضا من وظائفها أو فوائد الخردل تقليل من علامات الشيخوخة ويعزز من صحة الشعر، له فوائد جمة.

أن الخردل يعد آمناً بشكل عام، إلا أنه ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه لأي أغراض طبية، فيمكن أن يسبب هذه الأضرار للبعض الحساسية، فالبعض قد يعاني من حساسية للخردل. أيضاً أضرار في الإفراط في تناول الخردل، فقد يؤدي إلى الإسهال أو النعاس أو صعوبة في التنفس أو غيبوبة، فيرجى الانتباه.

وما زال الناس يسافرون يسيحون في أرض الله الواسعة، والهموم مختلفة شؤونا وشجونا، والحياة معترك، وأي معترك هي؟ لكل مسافر قصة، قصة وهدف وحاجة ووجهة. إذن لكل مسافر قصة وهدف وحاجة ووجهة، ويكفي أن تجلس في مقهى وسط البلد متأملا الرائحين والغادين، وجوههم ولباسهم.

0: وينشط الهمة ويفتح أبواب المغامرة ويكسب أو يكسب معارف ويعلم لغات ويزيد مروحة العلاقات العامة ويطلق خيال الابتكار ويستدر الرزق فيما يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: بقايا ذنوب.

تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.

0: فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسد.
1: وناري صوما أمضيه ولوجه الله.
0: إذن فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسد. السفر عون على مفارقة المألوف وتدريب على البعد عن الخلان والأقران، عن الخلان والأقران والمخالطين، وسبب في الاعتماد على النفس، وتجربة في اختبار أهمية الوقت، ومجال لسماع القصص الجديدة، وتعرف العادات الأخرى، وتعزيز المناعة الصحية، وتعود المشي، وتقليل الاكتئاب والتوتر، والتأمل في بلاد الله ومخلوقاته، إذ السفر زيادة يقين أن

0: الله ذو قدرة كاملة وحكمة عظيمة.
1: معطينا كل النعم ربي.
0: هذا من معاني السفر، عون على مفارقة المألوف وتدريب على البعد عن الخلان والأقران والمخالطين، وسبب في الاعتماد على النفس. التأمل في بلاد الله ومخلوقاته، إذ السفر زيادة يقين أن الله تعالى ذو قدرة كاملة وحكمة عظيمة.

0: السفر يسفر عن معادن النفوس عند الذكور والإناث، وخصوصاً ما كان منه صعباً تخللته مشاكل وشواغل. وما أحلى أن نحيي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في السفر: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، ليكونوا تحت قرار واحد كي لا يضيع الرأي وتختلف الدروب.
1: كيف القلب عالي والعزة مقيم.
0: السفر دليل على أن الحياة سفر، فالتوطن في بلد قد يشعرك أنك ستعمر طويلا، إلا أن السفر يكشف لك أنك ضيف نزيل أو عابر سبيل في هذه الدنيا المحطة، وعما قليل رحيل.
1: خلي في الدرب القوي تحظى بالكمال في دار النعيم.
0: السفر قناعة تامة أنك في الحقيقة مملوك ولست مالكا، فأنت في أي لحظة قد تضيع مالك أو تسرق أو ينزل بك بلاء أو مرض أو ينالك ظلم وأنت غريب. السفر قلق دائم من المرض والضياع والغرق في النوم وتسلط بعض المتطفلين ومن مخالفة النظم العامة وأيضا السجن وفقدان جواز السفر. السفر بلا رفيق صدوق خلوق موحش مربك، ومصيدة الشيطان الذي يوسوس بالشر تحت عنوان لا يعرفك أحد هنا. جرب ملذات الحرام وعش مغامرة الفواحش ثم تب بعد ذلك. هذه هي مصيدة الشيطان، هذه هي مصيدة الشيطان الذي يوسوس بالشر تحت عنوان لا يعرفك أحد هنا. جرب ملذات الحرام وعش مغامرة الفواحش ثم تب بعد

تأمل حال المسافرين في أقطار الأرض الساعين في مناكبها، واعلم أنك وإن كنت في بلدك بين أهلك فأنت في الحقيقة مسافر استظل تحت شجرة مثمرة، وسيتركها شاء أم أبى. فأجمل الطلب أيها المسافر، فلن تخرج منها بغير الكفن، فأنت دوما جنازة مؤجلة أيها الميت.

وصلنا إلى الفترة الترفيهية مستمعين الكرام، من أراد أن يشارك معنا في هذه الفترة، فترة المسابقات، جهزنا لكم مسابقات الأحرف وأسئلة سريعة خلال دقيقة أو نصف دقيقة حسب ما تختارون، وأيضا عندي مسابقة تجميع الأحرف بكلمات. أهلا وسهلا بكم، ورقم التليفون 9707-2747، أيضا مسابقة التحدي قائمة معكم اليوم.

0: وكتاب عمري قد طوى صفحاته سر المنون.
1: تحية لكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون عبر الموجة 92.1 FM وخطوطنا مفتوحة لكم للمشاركة في هذه الفترة، مسابقات التحدي وأيضا الحروف. أهلا وسهلا بالجميع. رقم التليفون 97072747. تحية للأخت رضا، الأخت روعة، الأخت شذى، الحسين، الأخ أبو هيثم، كل الأخوة والأخوات الذين يراسلون عبر الواتساب.
2: ولا هم يهتدون وتقلبوا في لهوي.
1: معنا اتصال على الهواء. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بالأخت روعة.
3: أهلا بك حجة هنادي. أهلا بك
1: حبيبتي، بارك الله فيك
3: وفيك إن شاء الله.
1: بشو حتشاركي معنا اليوم؟
3: على ذوقك، خليها على ذوقك.
1: طيب تحدي، شو رأيك؟
3: أوكي،
1: تحدي يا حجة، يعني إن شاء الله بتحجي يا أخت روعة.
3: إن شاء الله إن شاء الله حجة مبتول.
1: إن شاء الله. معك دقيقة واحدة لنشوف الدقيقة ونوقف الإنشودة يا أخت روعة. طيب معك دقيقة واحدة لنشوف كم كلمة حتجيبي بهالدقيقة. خوف. أيوة.
3: في رأس.
1: سمر. راء.
3: ربيع.
1: عنبر. راء.
3: رانيا.
1: أرنب. راء. باء.
3: باب.
1: وبدر. راء.
3: رونق.
1: قمر. راء.
3: رحيق.
1: قدر. راء.
3: ريما.
1: أنين. نون.
3: نور.
1: رميك. كاف.
3: كاف كفاح.
1: حصان. نون.
3: نرجس.
1: وسميد أو سميد. دال.
3: دلو.
1: وداد. دال.
3: درج.
1: جمل. لام.
3: ليمون.
1: نرجس. سين.
3: سمر.
1: ورمد. دال.
3: دلع.
1: دلع. ما شاء الله سريعة اليوم. 2 4 6 8 10 12 14 15 كلمة.
3: ما شاء الله، الحمد لله.
1: الحمد لله، بارك الله فيك.
3: أحسن الله إليك. السلام عليكم.
1: هلا. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. اتصالات، بتمنى انه تتابعونا وتشاركوا معنا بهالاتصالات. تحية للأخ مصطفى المبيض، اهلا وسهلا بكم، يعني اسعدتنا بهذه الصورة انك عم تسمع للإذاعة انت بالسيارة، نتمنى لك السلامة والوصول بخير وامان الى وجهتك. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. ورقم التليفون 9702747. نحن بانتظار اتصالاتكم، عندي كتير مسابقات ممكن تشاركوا فيها وأيضا تنشطوا الذاكرة بهالمشاركة.

0: أيضا اتصال آخر. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالأخت رضا.
1: أهلا فيك، كيف صحتك اليوم؟
0: الحمد لله، كيف صحتك أنت؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله حبيبتي أخت رضا، بارك الله فيك. بشو حتشاركي؟
1: بدي شارك معك بالأحرف واستخرج منها كلمات.
0: طيب، أحرف وبتطلعي منها كلمات. عندي الأحرف نون ميم تاء عين.
1: نون ميم دا
0: تاء
1: تاء عين.
0: عين، بس لحظة لحتى نحط معك نص دقيقة. يلا، واحد اثنين ثلاثة.
1: من؟
0: أيوة.
1: نم؟
0: نعم.
1: عتن؟
0: أيوة.
1: منع؟
0: نعم.
1: معا؟
0: أيوة.
1: متع؟
0: نعم.
1: منع؟
0: قلتي منع. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست كلمات عطيتيني.
1: هل لازم عشرة ولا خمسة حزة؟
0: ليكي حقلك خمسة، معلش، بنص دقيقة أو عشرة بدقيقة.
1: منيح يعني.
0: منيح، بارك الله فيكي. شكرا لك يا
1: أخي.
0: الله يعافيكي، ميت هلا فيكي.
1: السلام عليكم.
0: طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بالأخ محمود.
2: حاجتنا، كيف أحوالك؟
0: الحمد لله، كيف صحتكم أنتو؟
2: طول لي عمرك، الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك. آمين، بارك الله فيك.
2: الله يحفظك، يحفظ عائلتك جاي الحبيب محمد
0: صلى الله عليه وسلم. طيب، كنا بدنا نسأل الأخوات عن السفر، شو يعني لكم السفر، ماذا يعني السفر؟ فهلأ أنت حتقلي شو معنى سفر لألك؟
2: شو بيعنيني سفر؟
0: إيه، شو السفر يعني؟ شو بتتعلم من السفر؟ شو تعلمت من السفر؟
2: تعلمت كثير من السفر.
0: إيش؟ قلي لشوف كم شغلة؟ يعني
2: كثير. أول شيء الاتكال أول شيء على الله وعلى نفسك.
0: نعم.
2: هذا أول شيء، إنه يكون سفر، أنت بسفر، حتى يكون حتى أنت السفر مكتوب عليك برضه، ما بدك تكون موجود بالسفر، لا تضيع الوقت.
0: نعم.
2: السفر ما هو ضيعان للوقت، السفر هو بيكون سفر، أو يعني كلنا نحن تغربنا عشان سبب معين يعني.
0: نعم.
2: عشان سبب معين، إذا بتطلع يعني قبل، يعني حدا نقول 25 ممكن من فوق بالمية الناس اللي تغربت عن أهلها.
0: نعم.
2: ما إنه ابن وزير ولا ابن نائب ولا ابن سفير ولا ابن، الناس الطابقة اللي هي بحاجة إنه حدا يسافر منها.
0: ما بتعلمك، بتقويك السفر، بيعتمد على الواحد على نفسه.
2: نعم.
0: تثقل، تنثقل الشخص.
2: نعم، على الله وعلى نفسك. نعم.
0: أيوة.
2: وبدك بدي الإنسان يكون اللهم صل على سيدنا محمد. أنا السفر حجي علمني شغلة خاص كتير كتير كتير، أني أعطي ربي بالسفر.
0: أيوة، سبحان الله.
2: أي هو أكثر شيء تعلمته هون، أي شيء والله عم بحكي من دون مبالغة.
0: نعم.
2: نحن ما لنا أنبياء، أنا ما عم بقول عن نفسي، لا، نحن ما لنا معصومين.
0: نعم.
2: بس أكثر شيء، أي شيء بدي أعمله
0: تحاسب.
2: تتذكر.
0: نعم، تتذكر.
2: أي شيء بيصير معي، شيء بحس بدي أعمل شيء أغضب ربي فيه، لا، أنا بضربه.
0: أيوة، لأنه هلأ كنا عم نقول أنه بالسفر الشيطان بيوسوس للشخص أنه أنت ما حدا شايفك، ما حدا بيعرفك، عمل هالمعصية وبعدين بتتوب. لكن أنت مثل ما ذكرت، بارك الله فيك، أنه كنت تنتبه، هذا هل يخالف الشرع؟ ما بعمله لو كنت أنا لوحدي، لكن الله تعالى يرانا.
2: الحمد لله رب، هذا الأمر كثير كثير كثير حريص في هذا الموضوع.
0: صحيح.
2: انا عم اقول لك، انا بوجودي لي 22 سنه في استراليا، وجودي في استراليا.
0: نعم.
2: تقرب من الله، بعتبر حالي انا افضل من ما كنت بلبنان.
0: زاد. نعم، الحمد لله.
2: ما عادش على طول عندي حساب بعمل حسابات لل،
0: ايوه،
2: بشغل في بيتي، في بكل الامور. انا كثير اشياء تغيرت بحياتي.
0: نعم.
2: لافضل من السفر، بس السفر وحش يا حالي.
0: ايوه، سبحان الله.
2: السفر وحشتها كثير كثير كثير كثير كبيرة. ما في راحة، ما في راحة أبدا، ما في نوم مرتاح، ما في، على طول كنت شغال، على طول بقلق. بدي أنا ممكن في ناس ما عندها، شفت ناس أنا عم مفروض أنا معه، بس أنا عم بحكي عن نفسي.
0: نعم.
2: أنا من الناس اللي بعت الهم كثير، بعت الهم أهلي كثير، بعت الهم يعني قريبين كثير، القريبين مني كثير كثير بيشتغلوا، بعت الهم بحس في نفسي يمكن لأنه وحيد أنا هون.
0: أيوة سبحان الله.
2: يمكن كل إنسان عنده وجهة نظر، هيدي وجهة نظر، يمكن السبب إنه أنا ما أجي حدا من أهلي لهون، فهذه كثير صعبة علي، بحسها كثير. أيوة. كثير إن شاء الله راجعين
0: ان شاء الله. طيب بدي اسالك، هل السفر اختلف هلا بهالوقت عن الماضي؟ يعني اول ما جيت على استراليا في فرق بين اول ما جيت وبين هلا يلي بيسافر بيتغرب؟
2: في اي طريقه حج يعني كيف اختلف؟
0: يعني كالاشتياق للاهل، وسيله التواصل،
2: هلا وسيله التواصل اقرب حج،
0: يعني اخف اخف البعد هلا صح؟
2: هلا عم نشوف كل يوم على الفيديو، بس حج ما بيغني
0: اكيد،
2: ما بيغني امي اذا ما قعدت انا حد منها شو ما في حتى ما بتبنيني.
0: سبحان الله.
2: هذا التليفون ما ما ما في صوره بس ما في ريحه.
0: ايوه ايوه
2: ما في. نعم. في صوره تشوفينها بس ما في ريحه الاهل. ما في جمعه الاهل.
0: سبحان
2: ما في
0: الله.
2: هذا اوكي. أيوة. يعني أكيد. ممكن أكيد. تكسر شوي.
0: نعم.
2: تكسر شوي من الاشتياق بس لا انا هذا الموضوع كثير سبحان الله كثير حساس عندي.
0: صحيح. بارك الله فيك اخ محمود، الله يجمعك باهلك واحبابك ان شاء الله.
2: امين.
0: ودنيا سفر، وهيدي نحن كلياتنا يعني على سفر، فكلنا لا. راحلون من هذه الدنيا.
2: في شغل هذا السنه صار معنا موضوع سبحان الله، معلش ما بدي اخذ الوقت كثير، وتعلمت كثير كثير كثير كثير هيدي الدنيا والله. اللي يعني هو هذا صحيح، بس انا اللي اثبت لي هذا الشيء السنه انه هذا الدنيا مجرد انه خلص.
0: نعم.
2: ولا شيء، الشيء اللي موجود بهذا الدنيا انه الزواج اللي الانسان بياخذ معه بينزلها معه بالقبر وبس، ما حدا يحكي لي عن شيء ثاني ابدا ابدا ابدا. هون ما في نعيم، شو ما شفتي من نعيم كلياتها
0: هاي الدنيا دار بلاء. نعم. النعيم الدائم في الاخره.
2: الحمد لله نزل علينا السنة سبحان الله، نزل علينا بلاء كبير كبير كبير أثر فينا، فحسيت بالموضوع إنه خلص هيدي إنه شو ما صار.
0: سبحان الله.
2: نعمل الشيء يلي بيرضي ربنا حتى نعوض الشيء. نعم. هذا اللي شفناه. نعم. بإذن الله يكون إن شاء الله خير لنا ويكون بنعيم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أخ محمود، الله يكرمك.
2: أمين وفيكم.
0: طيب تحب تشارك شيء بمسابقة ولا خلاص شاركت بالموضوع؟
2: نشارك حاجة. نعم. اليوم عندي لك مو طيب شوي الحمد لله.
0: ايه طيب. تحدي ولا حروف؟
2: ما مثل ما بدك.
0: يلا تحدي.
2: شو الأريق؟ شو الأريق؟ تحدي يلا تحدي.
0: نعم. طيب يلا منبلش مع دقيقة واحدة. سمسم.
2: مريم.
0: محمد.
2: دلو.
0: وداد.
2: بر.
0: رهف.
2: فاروق.
0: قمر.
2: رامي.
0: ياسر.
2: ربيع.
0: عنبر.
2: رفيق.
0: قادر.
2: قاسم. عفوا.
0: راء.
2: رز.
0: زمرد.
2: دكتور.
0: ورائد.
2: دلو.
0: قلت دلو غيره.
2: دار.
0: رحيق.
2: قلم.
0: مرام.
2: محمود.
0: دعاء.
2: أحمد.
0: خلص الوقت. 2 4 6 8 10 12 13 كرمي. ما شاء الله كنت تجيب أكتر. بلا بدك ترجع نتمرن. بارك الله فيك. صحيح. عم تفكر بالسفر. بارك الله فيك أخ محمود. طيب
2: يلا. الله يطول عمرك حجي.
0: الله يحفظك.
2: الله تعالى بجاه الحبيب محمد لا يغرب حدا عن أهله، ويجمع كل مشتاق للشخص اللي هو مشتاق
0: له. إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: إحنا مشتاقين للرسول عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. يا ميت هلا. مع السلامة. باي. معنا ايضا اتصال. الو صباح النور. اهلا وسهلا، معنا الاخت زينب.
3: زينب حبيبتي،
0: اهلا وسهلا فيك يا اخت زينب.
3: الحمد لله، كيف هذا البردات؟
0: الحمد لله بخير، الحمد لله. عم نتدفى في دفى. الحمد لله،
3: الحمد لله، كل وقت وقت الحمد لله.
0: نعم طيب،
3: تحدي
0: ايه؟ في تحدي، تكرم عينك، تحدي ودقيقة واحدة يا اخت زينب، ومعك دقيقة لنشوف بالكلمة الأولى اللي حقلك عنها. حافظ ضاء
3: دار.
0: شو؟
3: دار دار
0: ضاء ضاء حافظ ضاء.
3: هلا الوقت راح عيد، الوقت راح عيد يا حبيبي.
0: طيب دقيقة. حافظ ضاء
3: ضرب
0: ظرف. فؤاد دال
3: دلو.
0: وائل لام
3: لما.
0: أنين نون
3: نهر.
0: ورحيق قاف
3: قاف قمر.
0: رسول لام.
3: ألو
0: رسول لام.
3: رسول لام ليلى.
0: ليلى. أحمد دال
3: دليلة.
0: وتمر راء.
3: ربيعة.
0: تلال لام
3: لولب.
0: وبدر راء.
3: رياض.
0: ظاهر راء.
3: رضا.
0: أمل لام
3: لبيبة.
0: لبيبة. 2 4 6 8 10 12 كلمة.
3: يلا الحمد لله،
0: الحمد لله، بارك الله فيكي. ميت هلا بالأخت زينب. بدي أسألك عن السفر، شو علمك السفر؟
3: السفر علم أشياء كتير، الغربة علم يعني الإنسان يتكل على نفسه والوحش، خلي على الله.
0: سبحان الله حبيبتي، بارك الله فيكي، الله يجمعك بأهلك وأحبابك
3: إن شاء الله. زي ما بيقولوا الغربة مرة ثمن العام. الحمد لله،
0: الحمد لله. شكرا لك يا أخت زينب،
3: ربي يحفظها إن شاء الله، يحفظ الجميع.
0: يحفظك حبيبتي، بارك الله فيكي،
3: الله يسلمك حبيبتي،
0: مع السلامة. عليه تحية للأخت رضا يلي عم تشارك معنا بالواتساب أيضا، مع أنه هي شاركت على التليفون. صحيح أيام كلامك صحيح، الصبر كمان الواحد بيتعلم الصبر بالسفر، أشياء كتير بنتعلمها بالصبر بالسفر، منها أنه بنكشف معادن الناس بالسفر. فرقم التليفون اللي بيحب يحكي لنا عن السفر 9707-2747. تحية للأخ إبراهيم فاروخ كمان عم بسمع الإذاعة من خلال السيارة، يعني هو عم بيقود السيارة عم بسمعنا، بعت لنا صورة على الرقم الموجة 92.1 FM هالموجة أو هالرقم المحفور بقلوبنا كلياتنا، بارك الله فيك يا أخ إبراهيم، أيضا نتمنى لك السلامة. طيب رقم التليفون 9707-2747 اللي بيحب يقلنا أو يحكي لنا شو علموا السفر. أشياء كتير منتعلمها من السفر، فممكن تحدثونا عن هالموضوع. خلينا نحكي أو نتوقف لفاصل ثم نعود إليكم.

الساعة باستديوهات الإذاعة 11:38 دقيقة. مستمعينا الكرام، سأذكركم بمواقيت الصلاة لليوم. اليوم مثل ما قلنا 7/7، اليوم 7/7، نعم 2000 أكيد مش 2007، 2000 نسيت أنت إيش، 2026. اليوم أذان الظهر يحين الساعة 12:04، أذان العصر الساعة 2:44، 5 دقيقتين موعد أذان المغرب، أما العشاء فيحين الساعة 6:27. غدا أذان الفجر الساعة 5:29، أما شروق الشمس فيحين بتمام الساعة 7.

إذا صعب استديوهات الإذاعة 11 و42 دقيقة حكينا عن السفر، أنه السفر مفيد، بيكسر النمط والرتابة، ينشط الهمة وبيفتح أبواب المغامرة، الواحد بيكتسب معارف، بيتعلم لغات أيضا، يعني من خلال السفر البعض يستدر الرزق. ونذكر الإمام الشافعي ماذا قال عن السفر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. أكيد الصحبة هي إلى تأثير كبير في السفر، والسفر يسفر عن صاحبه. تذكر دائما أن الله يراك أينما كنت، فاتق الله أينما كنت.

فالسفر يكشف لك أنك ضيف نزيل أو عابر سبيل في هذه الدنيا المحطة، وعما قليل رحيل.

0: إلهي وسيدي وخالقي ومعين.
1: إلى هنا وينتهي لقائي معكم مستمعين الكرام. أشكر من شارك معنا اليوم، الأخ محمود، الأخت روعة، الأخت رضا العشي، بارك الله فيكم. أيضا كل من تواصل معنا عبر الواتساب، الأخ أبو هيثم، الأخت شذا، الأخ مصطفى مبيض، وأيضا الأخ إبراهيم والأخت روعة، بارك الله فيكم جميعا. غدا يتجدد لقائي معكم بعد أخبار الساعة 10 صباحا. لكم مني تحية وإلى اللقاء.

0: وبهائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمع

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء من إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

تحية لكم أعزائنا. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقين جديدين للتعاون الدفاعي والأمني في خطوة تعزز الشراكة بين البلدين، وقد تسهم في إعادة رسم المشهد الاستراتيجي في منطقة المحيط الهادئ. ووقع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وستيفيني رابوكا اتفاقين جديدين للتعاون الأمني والتنموي خلال مراسم أقيمت في العاصمة سوفا. وبدوره قال ألبانيزي إن أستراليا ستخصص أكثر من مليار دولار أسترالي على مدى 10 سنوات لدعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية في فيجي. كشفت وكالة الفضاء الأسترالية أن الأجسام الغامضة التي جرفتها الأمواج إلى شاطئ فورست بيتش في ولاية كوينزلاند هي على الأرجح أوعية ضغط تعود إلى صاروخ فضائي أجنبي دخل الغلاف الجوي مؤخرا، وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة للتأكد من مصدره وأن هذه الأجسام تعد آمنة، مشيرة إلى أنها تواصل التنسيق مع جهات دولية لتحديد هوية الصاروخ والدولة التي أطلقته. وقد حذرت السلطات من احتمال العثور على مزيد من الحطام الفضائي داعية السكان إلى عدم لمس أي جسم مشتبه به وإبلاغ خدمات الطوارئ فورا. والآن مع الأخبار الدولية. استشهد 4 أشخاص بينهم 3 سيدات في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النبطي الفوقة جنوبية لبنان وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. وأفادت تقارير محلية بأن بين الضحايا مديرة مدرسة ووالدتها وعاملتها الأجنبية وعاملا سوريا، إذ كانوا يتفقدون منزل العائلة قبل أن تستهدفهم طائرة مسيرة بصاروخ موجه. وتزامن ذلك مع هجمات أخرى بالطيران المسير على بلدتي النبطي الفوقة وكفر تبنيت في ظل مواصلة الدولة العبرية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار مارس بلغت 4319 شهيدا و12203 جرحى. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في هجومين إسرائيليين استهدفا مدينة غزة ومواصي خان يونس. وأفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 2 في غارة على مجموعة من المواطنين في شارع عمر المختار، فيما استشهد 1 وأصيب 17 آخرين جراء استهداف مركبة في شارع الرشيد بمواصي خان يونس، إضافة إلى إصابة 3 صيادين بعد إلقاء طائرة مسيرة قنابل على حسكة صيد غرب مخيم الشاطئ. وتأتي هذه الهجمات وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تشير أحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ إلى 1066 شهيدا و 3445 مصابا. في الخبر الأخير، أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في إتمام صفقة غواصات مع كندا بالتزامن مع قمة حلف الناتو، مؤكدة أنها ستعزز التعاون الدفاعي بين البلدين لعقود، وتنافس شركة بناء السفن الألمانية شركة كورية جنوبية للفوز بالعقد الذي تقدر قيمته بنحو 100 مليار يورو. متابعينا الكرام، انتهى هذا الموجز قدمناه لكم عبر أثير 2 أم أف أم. إلى اللقاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معنى هذه الآية أن الله قد حفظ القرآن من التحريف، فلا يستطيع أحد أن يحرف القرآن ولو جهد في ذلك. لا يوجد كتاب في الدنيا أعز على المسلم من كتاب الله الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فاشتمل على أنواع البراهين والأدلة والأخبار الماضية والأمم الهالكة وقصص الأنبياء والمرسلين ومواعظهم وصبرهم وصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وصفات الملائكة الكرام وأخبارهم، وفيه السير والمواعظ والحكم والأمثال وأخبار الدار الآخرة وأحوال المعذبين والمتنعمين فيها ومحاسن الآداب والشيم، وفيه كشف أسرار المنافقين وفضحهم، وفيه ذكر الأحكام من حلال وحرام، وفيه الإعجاز والأخبار. والأحاديث في فضل القرآن كثيرة، منها حديث البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها حديث البخاري ومسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومنها حديث مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون

ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لذلك يستحب لقارئ القرآن أن يكون مستقبلاً للقبلة وأن يجلس متخشعاً بسكينة ووقار وأن يستاك قبل القراءة وأن يداوم على قراءة القرآن بخشوع وتدبر. فقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر أن نشغل قلوبنا بالتفكر في معنى ما نتلفظ به. فإذا مر الواحد منا على آية رحمة استبشر وسأل الله تعالى، وإذا مر بآية عذاب تعوذ واستغفر، حتى إنه ينبغي علينا البكاء. فلقد قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم إن القرآن معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزة مستمرة إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد وقع التحدي للمعاندين فكانوا عاجزين ولو أن يأتوا بمثل سورة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجز المعاندون في ذلك الزمن عن أن يأتوا بمثله وهم البلغاء الفصحاء. ولما حاول بعضهم خرج كلامهم ركيكا ضعيفا، سخر منهم حتى من صدقهم، حتى إن الوليد بن المغيرة مع كفره وبغضه للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أوله لمثمر وإن آخره لمغدق وما هذا بقول بشر. ومن تعظيم القرآن صيانته عما يسمى اليوم الترجمة الحرفية للقرآن الكريم إلى غير اللغة العربية، وهذا حرام. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فهو عربي نزل وعربي قرئ وعربي كتب. فإن قال لك شخص هذا فيه حرج على غير العرب في فهم الإسلام، يقال لهم يترجم لهم معنى الآيات، أما كتابة المصحف بالفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها فهذا حرام. وسأعطيكم أمثلة على الفساد الذي يحصل. فلقد كتب بعضهم عند أوائل سورة البقرة عند قوله تعالى: ألف لام ميم، كتبوا أي الأم. وكتب بعضهم عند قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، زلايت. ومنهم من كتبها بالفرنسية لوميير، ومعناها بلغتهم الضوء، وهذا فساد وضلال وخروج من الإسلام، لأن الله مستحيل عليه أن يكون ضوءا، لأن الضوء مخلوق والله تعالى ليس كمثله شيء. وأما معنى النور في الآية أي الهادي، أي أن الله هدى أهل السماوات وهم الملائكة
وهدى بعض أهل الأرض من إنس وجن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

M2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء من إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

تحية لكم أعزائنا. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقين جديدين للتعاون الدفاعي والأمني في خطوة تعزز الشراكة بين البلدين، وقد تسهم في إعادة رسم المشهد الاستراتيجي في منطقة المحيط الهادئ. ووقع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وستيفيني رابوكا اتفاقين جديدين للتعاون الأمني والتنموي خلال مراسم أقيمت في العاصمة سوفا. وبدوره قال ألبانيزي إن أستراليا ستخصص أكثر من مليار دولار أسترالي على مدى 10 سنوات لدعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية في فيجي. كشفت وكالة الفضاء الأسترالية أن الأجسام الغامضة التي جرفتها الأمواج إلى شاطئ فورست بيتش في ولاية كوينزلاند هي على الأرجح أوعية ضغط تعود إلى صاروخ فضائي أجنبي دخل الغلاف الجوي مؤخرا، وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة للتأكد من مصدره وأن هذه الأجسام تعد آمنة، مشيرة إلى أنها تواصل التنسيق مع جهات دولية لتحديد هوية الصاروخ والدولة التي أطلقته. وقد حذرت السلطات من احتمال العثور على مزيد من الحطام الفضائي داعية السكان إلى عدم لمس أي جسم مشتبه به وإبلاغ خدمات الطوارئ فورا. والآن مع الأخبار الدولية. استشهد 4 أشخاص بينهم 3 سيدات في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النبطي الفوقة جنوبية لبنان وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. وأفادت تقارير محلية بأن بين الضحايا مديرة مدرسة ووالدتها وعاملتها الأجنبية وعاملا سوريا، إذ كانوا يتفقدون منزل العائلة قبل أن تستهدفهم طائرة مسيرة بصاروخ موجه. وتزامن ذلك مع هجمات أخرى بالطيران المسير على بلدتي النبطي الفوقة وكفر تبنيت في ظل مواصلة الدولة العبرية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغت 4319 شهيدا و12203 جرحى. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في هجومين إسرائيليين استهدفا مدينة غزة ومواصي خان يونس. وأفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 2 في غارة على مجموعة من المواطنين في شارع عمر المختار، فيما استشهد 1 وأصيب 17 آخرين جراء استهداف مركبة في شارع الرشيد بمواصي خان يونس، إضافة إلى إصابة 3 صيادين بعد إلقاء طائرة مسيرة قنابل على حسكة صيد غرب مخيم الشاطئ. وتأتي هذه الهجمات وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تشير أحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ إلى 1066 شهيدا و 3445 مصابا. في الخبر الأخير، أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في إتمام صفقة غواصات مع كندا بالتزامن مع قمة حلف الناتو، مؤكدة أنها ستعزز التعاون الدفاعي بين البلدين لعقود. وتنافس شركة بناء السفن الألمانية شركة كورية جنوبية للفوز بالعقد الذي تقدر قيمته بنحو 100 مليار يورو. متابعينا الكرام، انتهى هذا الموجز قدمناه لكم عبر أثير 2 FM. إلى اللقاء.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6. 7-5.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

أحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أوجه لكم تحية مستمعينا الكرام وأقدم لكم هذا الموجز.

أهلا بكم. أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها إزاء إطلاق الصين صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على حمل رؤوس نووية فوق المحيط الهادئ، وصفته بأنه خطوة تزعزع استقرار المنطقة. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء ريتشارد ماليز إن كامرا تلقت إخطارا مسبقا من بكين بشأن الاختبار، لكنها ما زالت تبدي قلقا من أي خطوات تقوض السلم والأمن في المحيط الهادئ. ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية باني وونغ إن الاختبار يفتقر إلى شفافية ويتعارض مع رؤية دول المحيط الهادئ لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدت الصين أن الإطلاق يندرج ضمن تدريباتها العسكرية السنوية وأنه لم يستهدف أي دولة بعينها، في وقت نفت أستراليا أن يكون للاختبار صلة باتفاق الدفاع الجديد الذي وقعته مع فيجي. تعهد زعيم المعارضة أنجس تايلر بوضع توازن في استخدام ما يعرف بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة حماية أعمال صناع المحتوى من الاستخدام غير المصرح به في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التقنية في سوق العمل. وقال إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، لكن ينبغي أن يخدم المجتمع لا أن يتحكم به. وأشار إلى دراسات تظهر أن نحو 1,300,000 عامل قد يضطرون إلى تغيير وظائفهم بحلول عام 2030، في حين أوضحت دراسة أخرى أن الشركات التي تتبنى ما يعرف بالذكاء الاصطناعي تنشر فرص عمل أكثر من غيرها. وفي الغضون اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن بإمكان أستراليا وضع القواعد التي تنظم استخدام هذه الوسائل المتطورة بما يضمن دعم فرص العمل والاستثمار مع الحفاظ على مصالح العمال. تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، إذ انطلق اليوم الثالث من الموكب الجنائزي في العاصمة عبر شوارع وساحات رئيسية قبل نقل الجثمان إلى مدينة قم ثم إلى العراق لزيارة مرقدي الإمام علي في النجف والإمام الحسين في كربلاء، على أن يوارى أثر في مدينة مشهد، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء. وشهدت المراسم مشاركة حشود كبيرة وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، فيما تواصل غياب نجله مجتبى خامنئي. في لبنان، كشفت وسائل إعلام عن زيارة مرتقبة لقائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأميرال براد كوبر إلى بيروت خلال الأسبوع الجاري، حيث سيعرض تقريرا حول المناطق التجريبية في جنوب لبنان من دون تحديد موعد لانسحاب القوات الإسرائيلية. ويأتي ذلك بعد غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد 4 أشخاص في جنوب البلاد. وفي قطاع غزة، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة القطاع علي شعث جاهزية اللجنة لتسلم المهام الإدارية بعد إعلان حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها، تمهيدا لنقل السلطات إلى اللجنة الوطنية في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد شعث أن نجاح اللجنة يتطلب وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، فيما قالت حماس إنها لن تكون جزءا من ترتيبات الحكم في اليوم التالي في القطاع. وبالخبر الأخير، أعلن مسؤولون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية أن موجة الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من الولايات المتحدة ارتبطت بوفاة 19 شخصا، فيما حذرت السلطات من استمرار درجات الحرارة المرتفعة ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات وقائية. كما وسجلت بعض المناطق درجات حرارة لامست 41 درجة مئوية في واحدة من أشد موجات الحر التي تشهدها الولايات المتحدة منذ سنوات. أعزائنا المستمعين، انتهى هذا الموجز، قدمته لكم من إذاعة الجالية الإسلامية. أشكركم على طيب المتابعة.

0: الدويمة فيم سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Oh no, your tires are looking a little bold.
3: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
2: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
3: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
5: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
7: A 2MFM sponsor.
8: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات، وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
9: Sponsoring 2MFM.
10: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
9: Sponsoring 2MFM.
11: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: Sponsoring 2MFM.
12: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
13: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
14: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
13: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
14: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

مرحبا، سؤالي بيخطر على البال كل ما نسمع عنه ما بتمل. لو سألتك شو هو هالموضوع يلي كل ما تسمع عنه ما بتمل بالمرة، شو هو هالموضوع اللي بتحب تسمع عنه المزيد والمزيد والمزيد؟ حوفر عليك وقت وقل لك الموضوع هو عن موضوع الجنة. الجنة اللي بدين الإسلام نعتقد إنه في شيء اسمه الجنة وهي دار النعيم، والجنة على ما يفهم من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مساحتها واسعة جدا. هحكي لك اليوم عن أمر إذا أنت بتسويه شو بكون لألك بالجنة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ربض الجنة طرف الجنة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضامن وكافل بيتا بطرف الجنة لمن ترك المراء. تسألني شو المراء؟ بيقول لك المراء هو الجدل يلي ما بعود لمصلحة، ما بينفعك، لا يراد به إحقاق حق ولا إبطال باطل. بالعامية مجرد صف حكي وبيختلفوا عليه، هون بقول شيء وهون بقول شيء بس ما في منه أي مصلحة. فترك هالأمر بكون خير. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ضامن وكافل بيتا في طرف الجنة لمن ترك هالمراء ولو كان هو محقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أكيد أظن بتتفق معي كتير أنه اليوم الكذب كتير بيحصل من صغار ومن كبار، والكذب هو الكلام بخلاف الواقع، والكذب شيء مذموم ربنا لا يحبه، وسيدنا محمد لا يحثنا على ترك الكذب. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. نعم، لأنه حتى بالمزح الكذب حرام، ما بجوز، والكذب شيء بشع كتير. أما المرتبة الأعلى هي اللي خبرنا عنها سيدنا محمد حيث قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا سلام قديش حلو حسن الخلق. يا سلام لما واحد يعرف شو أركان حسن الخلق ويلتزم ويطبق على حاله هالشي. هيدا حسن الخلق، نتحمل أذى الناس، يعني بدك تتحمل

كيف لك من مع يلي بيعاملك بالمثل ومع الإنسان اللي ما بيعاملك بالمثل؟ أنت بتعمل عمل خير ابتغاء مرضات الله عز وجل، هنيئا نياله، نياله اللي بيعمل عمل خير مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، نياله يلي بيلتزم بحسن الخلق مع الإيمان بيكون له درجة عالية عند الله عز وجل. والله أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا أن التصوف هو العلم والعمل به، كالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير غيرهم، فإنهم جمعوا بين العلم والعمل. أما من لم يتعلم ويعمل بعلمه فلا يكون صوفيا، وإن تصدر للناس باسم الصوفي فهو دجال ضال مضل. ويدخل في العمل بالعلم ترك التعلق بالمستلذات والمستحسنات، كما قال حارثة بن مالك رضي الله عنه: ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي حارثة ذات يوم فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاوون فيها. قال: عرفت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. معنى قول حارثة بن مالك رضي الله عنه: عزفت نفسي عن الدنيا، قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، معناه: لا ألتزم التنعم. وقوله: أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم جزءا من الليل، أي أتهجد في قسم من الليل، وأصوم النهار في وقت الحر صيام النفل. ثم قال: وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، معناه: صرت من شدة اليقين كأني أرى العرش عيانا، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون من شدة اليقين، وكأني أرى أهل النار يتعذبون من شدة اليقين. وقوله عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم، معناه: اثبت على هذه الحال، عبد نور الله الإيمان في قلبه. ثم الصوفية الذين جاءوا بعد الصحابة: الحسن البصري ومحمد بن المنكدر وخلق كثير كأويس القرني من التابعين، وكثير ممن جاء بعدهم إلى عصر الجنيد رضي الله عنه، كان هو سيد الصوفية في زمانه، توفي قبل 130 بقليل. كان هو على هذا المذهب، قال: التصوف هو صفاء المعاملة، ما أخذنا التصوف بالقال والقيل. ثم حدث أناس في عصر الجنيد يدعون التصوف، وهم منحرفون مخالفون للشريعة، يتكلمون بكلمات كفر، يوهمون الناس بأنها كلمات لأهل الخصوص، منهم الحلاج. هذا الحلاج الجنيد قال فيه: لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك، معناه: أنت أدخلت في المسلمين شرا يضرهم، معناه: أنت ستقتل. بعد وفاة الجنيد ب8 سنوات قتل الحلاج، قتله الخليفة العباسي المقتدر بالله رحمه الله. وبما أنه كان له أتباع انفتنوا به، نكل به الخليفة تنكيلا شديدا، قطع يديه ورجليه، ثم قتل وصلب وأحرقت جثته، ثم ذر رماده بدجلة في بغداد، فانكسرت فتنته، لكن لم يزل أناس يقولون بمقالته إلى يومنا هذا، بل زاد في هذا العصر منذ نحو 100 سنة، زاد هؤلاء الذين يقال لهم الشاذلية اليشرطية، يدعون التصوف وهم من أكفر خلق الله، لأنهم اعتقدوا أن الله داخل في كل شخص ذكر أو أنثى، بل في الحجر والجدر وغير ذلك، تظهر منهم كلمات أن العالم هو الله، حتى قال بعضهم لشخص معهم: أنت الله وهذا الجدار الله. والحمد لله حفظ الرفاعية ببركة أبي العلمين إمام الرفاعية أحمد بن علي،
الله حفظ أهل طريقته إلى يومنا هذا مما ابتلى به بعض الشاذلية والقادرية والنقشبندية. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه هو والشيخ عبد القادر الجيلاني أول من أنشأ طريقه، وكل الطرق أنشئت بعد طريقة الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر، وكانا من أهل العراق، وكان الأولياء من أهل عصرهما يقولون: الشيخ أحمد أجل الأولياء قدرا، أي درجة. كان رضي الله عنه فقيها محدثا مفسرا، كان شديد العناية بالعلم، كان يدرس وهو شيخ الأولياء في عصره مرتين في كل يوم، قبل الظهر مرة وبعد الظهر مرة، لأن الطريقة لا تصلح بلا علم، أي بدون علم الدين الضروري لا يصلح إلى درجة الكمال، لا يصل إلى درجة الكمال مهما اشتغل بالذكر وصيام النفل والخلوات. لذلك كان السيد أحمد الرفاعي يهتم بتعليم علم الدين إلا في يوم الخميس، فإنه كان يجلس للوعظ على كرسي حتى يراه الناس ويسمع كلامه. كان يجتمع عنده في بعض الليالي 100,000 نفس، وكان هو يقوم بكفايتهم من المأكل والمشرب. أما في سائر الليالي فكل ليلة يكون عنده 20,000 نفس هو يقوم بكفايتهم، وهذا الأمر لم يحصل لغيره من الأولياء. هو لم يكن من بيت ملك، إنما هذا مدد رباني. اللهم أمدنا بأمداد الصالحين، وأكرمنا برؤية سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بتهان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة السير للخير بعنوان سفراء الله. This is the 12th lesson of the series Marching for the Good, titled Ambassadors of God. والسفير هو الرسول. السفير هو الرسول. وكذا هو المصلح بين القوم، والجمع سفراء، وقد سافر بينهم يسفر سفرا وسفارة وسفارة، معناه أصلح. Ambassador is an authorized messenger or representative. فنقول فإن الله جل وعز بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية والمهلكة في الآخرة. فالعقل مثلا لا يستقل بمعرفة أن الصلوات خمس ويشترط لها الوضوء، يعني مهما فكر الإنسان العاقل وتفكر وأخذ الوقت في ذلك، لا يعرف بنفسه دون إخبار أن هناك صلوات خمس مفروضة وأنها لا بد أن يتوضأ لها. العقل لا يستقل بمعرفة ذلك، لا بد أن يخبره مخبر صادق. فإذا في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم، لحاجة الناس إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى متفضل بها، بهذه البعثة، بإرسال الأنبياء إلينا. فالله متفضل بها على عباده، فهي هذه البعثة، بعثة الأنبياء، سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. في هذا إصلاح لنا، في بعثة الأنبياء إصلاح لنا، في إرسال الأنبياء إصلاح لنا نحن البشر. Since the mind cannot independently on its own know the matters that make one safe and saved in the hereafter, the Creator Allah sent prophets, the prophets, as mercy for people. The sound mind dictates that they are indispensable. We cannot just know things without the prophets telling us what we need to know. How could the mind know of specific acts of worship, like the five obligatory prayers and their requirement of wudu, ablution, if a man, a sound-minded man, remains thinking for a whole year? He would not arrive at the result that there are five obligatory prayers that the accountable must do every day, and that one of the conditions of having a valid prayer is to perform wudu ahead of the salah of the prayer. The person cannot do it on its own. his own. The mind does not reach it, that result on its own. Someone who is a trustworthy informer has to tell this person with that mind that you have to pray 5 times a day and make sure you have wudu before you pray. So in sending these prophets, there is a necessary and emphasized welfare for the humans. And Allah subhanahu wa ta'ala, out of his generosity, sent these prophets. It was an obligation. It was not an obligation on Allah to send such prophets to us for our own welfare. So this is a generosity from Allah subhanahu wa ta'ala. زد على ذلك يعني زد على أننا العقل لا يستقل بمعرفته زد على ذلك أن عقول الناس متفاوتة وكم من شيء حسنه قوم وقبحه آخرون يعني إذا اعتمدنا على العقل الناس لا تتفق كلها على تحسين شيء أو على تقبيح شيء فسترى أناسا يحسنون شيء يقولون هذا حسن نفعله ونشجع عليه وستجدون ناسا يقبحون الشيء نفسه ويعرضون عنه ويلومون من يفعله فتفضل الله على خلقه بهؤلاء الأنبياء يعلمونهم المنجيات يوم القيامة الله بفضله ومنه أرسل هؤلاء الأنبياء إلى خلقه حتى يعلموا هؤلاء الناس هؤلاء الخلق يعلموهم حتى يعلموهم ما ينجيهم يوم القيامة. Furthermore, the minds of people vary. How many things we know of that some deem good and others evil? So people have different minds. So they don't agree all on one thing. Some will see something as good and encourage and praise who does it. And some will see the same thing as evil, ugly, discourage people from doing it, blaming people for doing it. So Allah, out of His grace and generosity, sent the prophets to teach people the matters that make them safe and saved in the hereafter. وَالنَّبِيُّ قَدْ يَكُونُ رَسُولًا وَقَدْ لَا يَكُونُ وَكُلٌّ مُخْتَصٌ بِالْوَحِي يعني عندنا نوعان من الأنبياء نبي رسول ونبي غير رسول سواء كان النبي رسولا أو نبيا كان نبيا غير رسول كل مننا من النوعين من الأنبياء النبي الرسول والنبي غير الرسول يختص بالوحي الله سبحانه وتعالى يخصصه بالوحي كلاهما يأتيهما الوحي Whether the prophet is or is not a messenger, he is specified with divine revelation that we call wahy, wahyun, wahy. So there are two kinds of prophets. There are the prophets who are messengers and the prophets who are not messengers. Regardless of whether the prophet is a messenger or is not a messenger, both prophets, both kinds of prophets, are specified by Allah with receiving divine revelation that we call al-wahy. والوحي إعلام من قبل الله جل وعز لمن اجتباه من عباده. فإذا الوحي الذي يأتي ينزل على الرسول على النبي هذا إعلام من قبل الله جل وعز. الله يعلم عبده هذا النبي الرسول وغير الرسول يعلمه بأمور فإذا لمن اجتباه من عباده يعني لمن اختاره من عباده الله يختار من هؤلاء الخلق رجالا ينزل عليهم هذا الوحي يعطيهم هذا الوحي يعلمهم بما بأوامره بواسطة ملك وهو الغالب حيث الغالب سيدنا جبريل عليه السلام هو ملك الوحي هو ينزل على الأنبياء بالوحي هذا من حيث الغالب لكن أحيانا وبدون واسطة فإذن الملك واسطة للوحي وبدون واسطة كأن ينزل على قلب النبي، يعني ينزل الوحي على قلب النبي أو في المنام، أو يرى النبي عليه السلام، أي نبي يرى في المنام أنه مأمور بكذا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك أنواع من الوحي، وحي بواسطة الملك جبريل على الغالب، وحي بدون الملك، مثلا الله ينزل على قلب النبي هذا الوحي فالنبي يفهم ما نزل عليه، أو يرى في المنام أنه مأمور بكذا كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى في المنام أنه مأمور بذبح ولده، فهذا رؤيا الأنبياء وحي، فلذلك قام سيدنا إبراهيم بتنفيذ ما أوحي إليه مناما. So wahi, this divine revelation, is information communicated by Allah to whomever Allah selected from among His creation. So Allah informs some of His creation. He chooses from among His creation men to receive certain information. And this information is called wahi. And this wahi happens through a medium, usually angel Jibreel or Gabriel, or without a medium, such as lodging it, this information, this wahi, lodging it, instilling it in the heart of the Prophet, or through a dream. So there are different ways by which al-wahi is communicated to the Prophet. To the Prophet, which means any Prophet. Usually, most of the cases, Angel Jibreel alayhi salam is the one who communicates this wahi to the prophets. But there are cases, there are times, instances when this wahi will be communicated to the prophets without Angel Jibreel. Either, for example, by Allah lodging this wahi in the hearts of these prophets, or by them seeing dreams. And the dreams of the prophets, as reported by Prophet Muhammad, is one kind of wahi. You know that Prophet Ibrahim alayhi salam saw in the dream that he was ordered to slaughter his son Ismail. And that's why, because he knew it was an order from Allah, although it's in the dream, he knew that this is wahi, and he went ahead without any hesitation or delay to carry it out. So this is what wahi is. فالنبي الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع جديد أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه وهو مأمور بتبليغه. فإذا عندنا النبي الرسول، النوع الأول من الأنبياء، قلنا نبي رسول ونبي غير رسول. فالنبي الرسول هو رجل، فإذا ليس بامرأة وليس بجني، فهو بشر إنسي ذكر، هو رجل أوحي إليه بشرع جديد، بقانون جديد، أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه، أو كان سبقه رسول لا أتاه شرع، ثم هذا النبي الرسول الذي نتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بشرع ينسخ، يلغي بعض شرع من سبقه، ليس كله. والنبي الرسول والنبي الرسول مأمور بتبليغ هذا الشرع، مأمور بتبليغ الوحي الذي نزل عليه. الله قال في القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك في الآية في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ففي سورة يوسف والنحل لفظ من قبلك، وفي سورة الأنبياء قبلك بدون من. So the messenger who is a rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws or laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. So it could be the Rasul is the man who receives al-wahi that contains a new set of laws, means he is the first messenger, so he will have a new set of laws. Or if there were messengers before him, then he receives laws that abrogate, means cancel, some of the laws revealed to the previous messenger. And when we say cancel some, means it does not cancel everything the previous messenger has received. And the messenger is a man, so he is not a woman, and he is a human being, he is not a jinni, for example, or an angel. And this messenger, this prophet who is a messenger, has the orders to convey the revelation. He does not keep it to himself. He has ordered to receive, to convey the revelation to the others, to tell people about it. And there are two verses in Yusuf, Surah Yusuf and An-Nahl, that state that Allah subhanahu wa ta'ala had sent men before Muhammad who received Al-Wahi. And also in Surah Al-Anbiya, the same meaning, just with different wording. وَالنَّبِيُّ غَيْرُ الرَّسُولِ رَجُلٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ شَرْعِ الرَّسُولِ الَّذِي سَبَقَهُ وَتَبْلِيغِهِ. يعني أمر باتباع الشرع, شرع الرسول الذي سبقه, وأمر بتبليغ هذا الشرع. كما أمر نبي الله داود عليه السلام باتباع شرع موسى صلى الله عليه وسلم وتبليغه. فإذن the prophet who is a Nabi, who is not a messenger, receives wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So he doesn't receive a sharia, laws on his own, no. There was a messenger before him that had his own laws, so this prophet follows these laws and conveys them to the people. For example, Prophet David, Dawood alayhi salam, was ordered to follow and convey the laws of Moses, Musa, revealed in the Torah. And you have the message there, the messenger Rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. And the prophet, the Nabi, who is not a messenger, receives the wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So every messenger is a prophet, but not every prophet is a messenger. So sometimes we say a prophet, and this prophet could be a messenger, it could be non-messenger. But when we say a messenger, he is definitely a prophet. And both messenger and the prophet who is not a messenger both share the fact that they both receive revelation and are ordered to convey it to the people. وأول الأنبياء خلقا وبعثا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر, فهو أول من خلق من البشر, هو أبوهم, وهو أول من اختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة, فهو أول نبي وأول رسول عليه السلام, وآخرهم خلقا وبعثا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث الخلق, يعني من حيث الوجود, ومن حيث أنه بعث أرسل أوحي إليه بشرع, هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام لم يخلق قبل آدم, خلق بعد آدم بزمان طويل. فإذا من حيث الخلق, من حيث الوجود, محمد آخر الأنبياء والرسل وجودا. أما آدم فهو أولهم وجودا عليه السلام. ومن حيث الاختيار, آدم هو أول الأنبياء والرسل بعثا, يعني الله اختاره للرسالة, ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء, ليس بعده نبي ولا رسول. والمذكورون في القرآن, يعني من الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا, 25 نبيا. وورد في السنة, يعني في حديث رسول الله, أنهم أكثر من 100,000, يعني هؤلاء الأنبياء كثيرون, لكن لم يذكر منهم في القرآن إلا 25 نبيا. The first created and chosen prophet was our master Adam, and the last Muhammad, blessing and mercy of Allah be upon them. Prophet Adam alayhi salam was the first human. He is the father of the humans. And he was the first to be chosen by Allah to be the first messenger. So his sharia, his laws were the first laws revealed. And as for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was born, was created later, after Adam. He wasn't created before Adam alayhi salam. He was created some long time after Adam was created. And he was chosen, and he was chosen as a messenger. So he is the final prophet and the final messenger. There will not come any messenger or prophet with a new wahi after Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Now, among all these prophets between Adam and Muhammad, Allah sent many prophets and messengers. And those who were mentioned in Al-Quran by name are 25 prophets, some of whom were messengers and some of whom were not messengers. And in the Sunnah, in the hadith of the Prophet, it is mentioned that they were in number more than 100,000. So 25 prophets were mentioned by name in the Quran. In the Sunnah, it is mentioned that there were more than 100,000. وعندنا الجدول بأسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. We have the chart or the table that in which the prophets mentioned in the Quran are listed. سأقرأهم: آدم، إدريس, and in English إنوك، نوح، نوح، هود، صالح، إبراهيم، إبراهام، لوط، لط، إسماعيل، إشميل، إسحاق، Isaac, Yaqub, Jacob, Yusuf, Joseph, Ayyub, Job, Shu'aib, Musa, Moses, Harun, Aaron, Thul-Kifl, Dawood, David, Sulaiman, Solomon, Ilyas, I don't know what the English name is, Ilyasa, I don't know the English name, Yunus, Jonas, or Jonah, Zachariah, Zacharias, Yahya, John, Isa, Jesus, and وخاتمهم Muhammad, and the last prophet is Muhammad عليهم الصلاة والسلام, peace and blessing be upon all of them. والذين بغير الأسود بخط غير الأسود هم الأنبياء العرب. هناك أربعة أنبياء عرب بين جميع الأنبياء المذكورين. And you see that some of the names are written other than black. And these are the Arab prophets among all those prophets mentioned. So, Al-Anbiya al-Arab and Muhammad, Hud, Salih, and Shu'aib. طبعاً Hud, Salih, Shu'aib, and Muhammad بالترتيب الزمني. So, among all these prophets, there are four prophets who were Arabs: Hud, Salih, Shu'aib, and Muhammad عليهم الصلاة والسلام. وهناك أنبياء غير مذكورين في القرآن مثال شيث. There are prophets who were not mentioned in Al-Quran by name. So Seth, هذا وهو ولد آدم عليه السلام الصلب. Seth was the direct son of Adam عليه السلام. هو الذي صار نبيا رسولا بعد وفاة آدم. He was the one who became the prophet and messenger after Adam's death عليهما السلام. بنيامين, بنجامين, دانيال, دانيال. وهناك رجال مختلف في نبوتهم. بعض العلماء يقولون هم أنبياء وبعض العلماء يقولون هم رجال صالحون ليسوا بأنبياء. لقمان. So there are people whom the scholars have difference about. Some scholars consider them prophets of Allah. Some scholars consider them as righteous, upright, you know, صالحون أولياء. لقمان is one. الخضر ذو القرنين, those عليهم السلام or رضي الله عنهم, where some consider them prophets, some consider them non-prophets, just righteous people. قال جل وعز تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال جل وعز ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله في هاتين الآيتين يبين لنا أن بعض الرسل أفضل من بعض، درجاتهم أعلى من درجات غيرهم من الرسل. كذلك بعض الأنبياء درجاتهم أعلى من أنبياء آخرين. فالرسل فيما بينهم والأنبياء فيما بينهم يتفاوتون في الرتب، فإذا بعض الرسل أفضل من بعض الرسل وبعض الأنبياء أفضل من بعض الأنبياء، لكن النبي الرسول أفضل من النبي غير الرسول. فإذا عندنا رسل أفضل من رسل، أنبياء أفضل من أنبياء، لكن الأنبياء الذين هم رسل أفضل من الأنبياء الذين هم غير رسل. So the two verses I recited, Al-Baqarah 253 and Al-Isra 55, both verses state that Allah has set the ranks of some prophets and messengers above those of other prophets and messengers respectively. It means the rank of some prophets is higher than the rank of other prophets. The rank of some messengers is higher than the ranks of other messengers. However, the messengers are higher in rank than the prophets who are not messengers. So the messengers have higher rank than those prophets, their fellow prophets who are not messengers. وطبعا تفضيل بعض الأنبياء على غير الأنبياء ليس فيهم ذم لمن هم دونه غيرهم من الأنبياء أو من غيرهم من الرسل. And when we say some prophets are higher than other prophets or messengers are higher than other messengers and prophets, there is no in it either explicitly or implicitly dispraise for the prophets or the messengers who are lower in rank than the others. فالمسلم يحترم كل الأنبياء ويعظم كل الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا. And the Muslim glorifies or exalts, shows reverence, great respect for all the prophets of Allah, whether or not they were messengers. قال عز وجل وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. أي الله سبحانه وتعالى أخذ عهدهم، أخذ من هؤلاء النبيين عهدهم على الوفاء بما حملوا. الله حملهم الرسالة وحملهم النبوة، فهم في هذا الميثاق قالوا يعني التزموا أن يوفوا بما حملوا والتزموا من تبليغ الرسالة، فكذلك إن كانوا رسلا فيبلغون الرسالة، والتزموا أن يبشر بعضهم ببعض. يعني الله أعلم الأنبياء أنه سيكون رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فبلغوا أخبروا أتباعكم بقدومه وآمنوا به وانصروه. For example, Allah ويصدق بعضهم بعضا، يعني كل الأنبياء يصدقون يؤمنون بعضهم بعضا. In this verse, we are told that Allah had a strong covenant with all prophets, especially Muhammad, Noah, Abraham, Moses, and Jesus, to fulfill their mission, which includes conveying Islam and spreading the good news about and believing in each other. So this was a covenant, means an agreement. It means they committed themselves that they will convey Islam, they will spread news about each other. For example, we are told that every prophet was told that Muhammad was coming, so they should tell to believe in him and should tell their followers to believe in Muhammad and support him if they were to meet with him or to meet him. And of course, they believe in each other. Every prophet would believe in every other prophet. وخص هؤلاء الخمسة بالذكر وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا لهم. يعني الله من ذكر وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك فذكر محمدا وذكر نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فخص الله ذكر هؤلاء الخمسة مع أنهم هم جزء من النبيين داخلون في زمرة النبيين. لماذا؟ تفضيلا لهم، معناه لهم درجة خاصة. These five messengers means محمد، نوح، إبراهيم، موسى and عيسى were mentioned here by name to indicate their sublime status among the other prophets. وهؤلاء الرسل الخمسة سموا في القرآن أولي العزم. قال ابن عباس هم ذو الحزم والصبر. They, these five messengers, were called in the Quran Ulul Azm, the ones with resolve and patience and endurance. وكذلك وردوا في السنة في حديث الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أولي العزم عليهم الصلاة والسلام أفضل الرسل خمسة: محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح. Moreover, these five messengers were mentioned in the Sunnah, the hadith of the Prophet narrated by Al-Hakim from the route of Abu Hurairah, and that the best messengers are five, and in order of rank, starting with the best, they are Muhammad, Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, Jesus, Isa, and Noah, Nuh, alayhim afdalu salati wa afdalu salam, as you see in the chart there. وأدخل لفيف من العلماء أنبياء آخرين في أولي العزم. يعني بعض العلماء قال هناك أنبياء آخرون غير الخمسة هم كذلك من أولي العزم. So some scholars included other prophets to these elites. So some scholars said أولي العزم are not just those five. They are many beyond the five. ولكن لم يدخل أحدهم آدم عليه السلام في أولي العزم. However, none of the scholars mentioned Adam as one of those elite messengers of Allah. وهناك قول بأنهم كلهم أولو عزم. And there is a saying that all messengers are أولو العزم. So these are the messengers of with patience and endurance. أولو العزم بلغوا الغاية في الصبر، يعني بلغوا النهاية في الصبر، صبروا كثيرا إلى الغاية. هم أكثر الأنبياء صبرا وأشدهم بلاء، وهم أصحاب الشرائع. They, these أولو العزم, were the most afflicted, patient and enduring men, enduring messengers. They were the messengers with their own revealed laws. قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن الأحقاف، إن الأحقاف 53 سورة. Allah ordered his messenger محمد صلى الله عليه وسلم to display patience and endurance as did Ulul Azm before him. As did Ulul Azm before him. ففي هذه الآية فكأن الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على أذى قومك كما صبر نوح عليه السلام على أذى قومه نحو 1000 سنة. نعرف أن سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة، فنحو 1000 سنة. وكن صادقا، يعني يا محمد، فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم عليه السلام في إلقائه في النار، وكن واثقا بنصرة مولاك مثل ثقة موسى لما لحقه فرعون فقال إن معي ربي سيهدين، أي سيكفين. وكن زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى عليه السلام الذي كان يبيت حيث أدركه الليل. فإذا هؤلاء أولو العزم صار معهم أمور، ف فصبروا وصدقوا ووثقوا بالله تعالى وزهدوا في الدنيا فكن مثلهم يا محمد اصبر على أذى قومك. As if Allah is telling his messenger Muhammad, be patient with the harm of your people like Noah was for about 1,000 years. He called people for a period of 950 years to Islam. Be truthful, O Muhammad, in facing your calamities as Abraham was when he was hurled, was catapulted into the fire. Be very confident about the support of Allah to you as Moses was when he was chased by Pharaoh's humongous army and said, I have my Lord, he will protect me. Be detached from this world as Jesus was who used to sleep wherever he was when the night fell. So these five messengers displayed certain qualities and they were patient when they were calling people to Islam. And Allah is ordering, is advising Prophet Muhammad to take those great five messengers, great four messengers, as an example to follow. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي رواه البخاري. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه رسول الله الأنبياء من أولاد آدم عليه السلام بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفات. حيث لماذا؟ حيث إن دينهم اعتقادهم واحد هو الإسلام وشرائعهم مختلفة. فإذا الإخوة لعلات يكون أبوهم واحدة وأمهاتهم مختلفة. فهؤلاء يسمون إخوة لعلات. فالأنبياء مثل هؤلاء دينهم واحد اعتقادهم واحد لهم دين واحد هو الإسلام لكن شرائعهم شتى أمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said the prophets are like brothers from one father and different mothers. Their religion, their creed is one, which is Islam. And their laws are different. Then he said, I'm more deserving of Jesus, the son of Mary, as there is no prophet between me and him. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عيسى 600 سنة نحو 600 سنة فلم يكن نبي بعد عيسى إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال هذا لأني ليس بيني وبينه نبي فأنا أولى الناس به عليه السلام. So there were about 600 years between Jesus being raised to the heavens and Muhammad being chosen as a prophet. So the prophet said that there were no prophets between me and Jesus, so I'm more deserving of Jesus عليه السلام. ففي شريعة آدم مثلا فرضت صلاة واحدة في اليوم والليلة وفي شريعة عيسى صلاتان وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خمس طبعا بعد ليلة المعراج. قبل ليلة المعراج كانت أمة محمد تصلي مرة واحدة في الليل ثم نسخ بعد بالخمس بعد ليلة الإسراء والمعراج. So in Adam's law, Muslims prayed once a day. In Jesus means law, two. And in Muhammad's five. Of course, in Muhammad's five, that's after the night of the ascension and the night journey, al-Isra wal-Mi'raj. Before that, the Muslims were used to pray once at night. And then after the night of al-Isra and al-Mi'raj, the five prayers were prescribed by Allah. So this is one example of the difference between the sharia's of these messengers. فهذا مثال على اختلاف بعض الأمور في الشرائع. وكان يجوز يعني عندنا أمثلة أخرى. وكان يجوز في شريعة يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين في النكاح. يعني يجوز للرجل أن يتزوج شقيقتين في الوقت نفسه. ثم حرم ذلك في شريعة التوراة. يعني فيما بعد لما موسى عليه السلام أوحي إليه بالتوراة صار هذا الأمر حراما. وكان المسلمون من الأمم السابقة لا يصلون إلا في الأماكن المعدة خصيصا للصلاة، يعني لا تقبل الصلاة من مسلم قبل محمد عليه السلام إلا أن يصليها في معبده في المكان المخصص.

It is contradictory to the belief that God is the eternal and everlasting one to say that he has legs, beard, nostrils, etc. So some people claim God is eternal and everlasting, but then they say he has legs, he has beard, he has nostrils, and so on. These things are mentioned in the books of such people. فالادعاء بأن هؤلاء الأنبياء الكرام علموا هذه العقائد المتناقضة قبيح فظيع. يعني بعضهم يقول النبي موسى علم هذا والنبي محمد علم هذا والنبي فلان علم هذا. فهذا ادعاء فارغ فادعاء فاسد قبيح فظيع. Thus it is horrible to claim that these distinguished prophets taught these contradictory beliefs. And some people mention they attribute some of these teachings to some prophets in their own books. Muhammad هو خاتم الأنبياء أو خاتم أنبياء الإسلام. آدم كان أولهم إبراهيم وموسى وعيسى بلغوا الإسلام وليس غيره. لما يدعي امرؤ عبادة الله يجب عليه تعظيم الله. ولا شك أن نسبة صفات فاسدة إلى الله ليس فيه تعظيم له. تدعي أنك تعظم الله ثم تنسب إليه صفات فاسدة. أعوذ بالله. هذا ليس تعظيما لله. Prophet Muhammad is the last prophet of Islam. Adam was the first. Abraham, Moses, and Jesus preached Islam. Nothing else. When one claims to worship God, one must glorify him. Certainly attributing false attributes to God is in no way glorifying him. So attributing unbefitting attributes to Allah is contradictory to glorifying Allah. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لائقة بهم. الله اختارهم وهم لهم صفات لائقة بهم. فهم معصومون أي محفوظون من ارتكاب الكفر والكبائر وصغائر الخسة. الله حفظهم من أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها وبالكبائر قبل النبوة وبعدها. كذلك لا يرتكبون الذنوب الصغائر التي فيها دناءة التي فيها خسة. These prophets have qualities that befit them before and after prophethood. They are protected against committing blasphemy, enormous sins, and small abject sins. No prophet, you know, commits blasphemy or enormous sins or sins that are small, but they are abject. They indicate lowliness, meanness. نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يعبد النجم ولا القمر ولا الشمس. Prophet Abraham never worshipped the star, moon or sun. نبينا هارون عليه السلام لم يوافق على عبادة العجل بل نهاهم عن ذلك. قوم موسى عبدوا العجل بعد ذهاب موسى وهارون بقي فيهم ونهاهم. الله قال في القرآن ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به يعني فتنتم بالعجل وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. فإذن هو أمرهم أن لا يعبدوا هذا العجل. نهاهم عن ذلك مع ذلك ما استمعوا إليه. Prophet Aaron never condoned worshipping the golden calf. In fact, he forbade them as mentioned in this ayah 98 of Surah Taha. They said, we will not listen to you. We will stay worshipping it until Musa returns to us. نبينا نوح عليه السلام لم يعترض على الله ولم يسكر. في بعض الكتب يدعون في دينهم أن نوحا سكر شرب الخمر وسكر واعترض على الله. Prophet Noah never got drunk and never objected to God. In some people's books, they say Noah got drunk and started, you know, objecting to Allah. The Prophet would not do that. نبينا لوط عليه السلام لم يجامع بناته ولم يحملن منه. So Prophet Lot never committed incest, sexual intercourse with and impregnated his daughters, as some books of some religion say. نبينا يوسف
عليه السلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز التي دعته إلى ذلك، ما خطر بباله الزنا، لم يهم. Prophet Joseph never entertained the idea of even touching the woman who invited him to adultery. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن جبانا ولا عصبي المزاج كما وصفه بعض الناس شفويا وفي كتبهم. سيد قطب قال موسى كان عصبي المزاج، وأحد أساتذتي في المدرسة قال موسى كان جبانا، فتصدى له أحد الطلاب وأهانه، يعني أهان الأستاذ. Prophet Moses was neither a coward nor hot-headed. Like one of my teachers in high school said, Moses ran away, he was a coward. And Sayyid Qutb in his books said, Musa was hot-headed. So in the high school, one of the students in my class, mashallah, he objected to the teacher and insulted the teacher for having said Musa was a coward. نبينا داود عليه السلام لم يشتهي زوجة قائد جيشه فلم يرسله إلى المعركة ليموت كما يدعي بعضهم في كتبهم. Prophet David never desired the wife of his army commander, hence he did not arrange for his death. So they say in some books of some religion that Prophet Dawood saw the wife of his commander naked and he desired her, so he arranged for him to go to the battlefield so that he dies and then he would take that wife after him. This is, of course, is very mean and is not befitting of a prophet like Dawood alayhi salam. They claim that they respect him a lot, that he is the king of their, you know, kingdom and so on, and then they attribute such, you know, mean thing to him. This is contradictory. نبينا عيسى عليه السلام لم يشرب الخمر أبدا ولم يدعو الله أبلا ولم يقل للناس اعبدوني وأمي. So Prophet Jesus عليه السلام never drank wine and never called God Father. He never told people to worship him or his mother. لم يشرب نبي من الأنبياء الخمر أبدا، وعيسى واحد من هؤلاء أولي العزم. ولم يقل للناس أنا الله أبي، صار يدعو أبا الله بلفظ أبي. كذلك لم يقل للناس اعبدوني واعبدوا أمي. So Jesus, never a prophet drank wine. And Isa, of course, Jesus is one of the Ulul Azm, one of the five elite messengers. And he never called God Father and never told people to worship him or to worship his mother. And Allah told us about this in Surah Al-Ma'idah 117. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يعاشر النساء ولم يقن أحدا وغير ذلك، مع أنه نشأ في قوم يعبدون الأصنام، الأصنام منتشرة حول الكعبة وفي أماكن أخرى، مع ذلك الله حفظه من عبادة الأصنام ومن فعل المنكرات قبل النبوة وبعدها. Prophet Muhammad never worshipped idols, womanized, never betrayed or the like of such ugly deeds. Although Muhammad grew up in a community where the idols were spread around the Kaaba, 360 of them, and in other places, Prophet Muhammad was protected by Allah from doing such a false worship, and he did not commit any of the enormous sins or any of the sins that are mean. فالادعاءات المتناقضة إنما هي افتراءات على سفراء الله الكرام. فإذا ما يدعونه بعض الناس التي هي متناقضة، هذه افتراءات على أنبياء الله سفراء الله الكرام. Therefore the contradictory claims against the prophets are mere fabrications against those finest ambassadors of God. So in their books or in their speeches, many people attribute things to these prophets that are contradictory. And since so, these are fabrications against these great prophets, these ambassadors of God. إن كانت الحكومات والشركات تختار أفضل وأمهر الناس ليكونوا سفراءها ومندوبيها
فالله بلا شك يختار سفراءه ليكونوا أفضل الناس، لذا فهم صادقون أمناء أذكياء، وصورهم وأخلاقهم حسنة تجذب الناس إليهم. فإذا لما تريد حكومة أن ترسل سفيرا يمثلها، تختار شخصا ماهرا، شكله حسن وعنده خبرة وغير ذلك، ففيه صفات حميدة بزعمهم. أما الله سبحانه وتعالى هل يختار أنبياء سفراء له من أرذل الناس؟ أعوذ بالله، فيكونون على أحسن حال خلقا وخلقا. If human governments and corporations pick their ambassadors and representatives respectively from among the finest and most skilled, then certainly God chooses his ambassadors to be the sublimest men. Hence, they are justifiably truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. So if the human organizations try to get their best representatives, best ambassadors, in shape and also in experience, in skill, hence Allah will not choose from among humans ambassadors or prophets and messengers that are among the worst and they have bad skills and so on. They would be truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. هؤلاء الأنبياء هم قدوة الناس، ومن الأهمية بمكان أن يستقي الناس من حياتهم الدفعة لتقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال، على طريق الفضيلة والاعتدال. هؤلاء الأنبياء هم الأسوة، هم القدوة، الناس تنظر إليهم وتتبعهم وتقلدهم وتعمل أعمالهم وتقول بأقوالهم. فإذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء على أحسن حال، فهذا يقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال. These prophets are the paragons, the models of excellence for humanity. It is important that one derive from their lives the impetus, means the thrust, the driving force, for the progress of societies on the path of morality and moderation. So people look up to these prophets, so they should be in the best condition physically and morally. And this will drive people to lead their societies on the path of morality and moderation. نحمد الله على إرساله هؤلاء الرجال العظام إلينا نحن البشر على مر تاريخنا، وصلى الله وسلم على أنبيائه ورسله. We thank Allah سبحانه for having sent those great men to us humans throughout our history. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah the Almighty knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tyres are looking a little bald.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7.30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
2: Get the power from Tyre Power Liverpool.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفين سبونسر.
4: زيت زيتونة

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أنتوي مفهم سبونسر.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Oh no, your tires are looking a little bold.
8: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
7: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
8: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
9: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit
8: to unlock instant discounts.
7: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tire Power Liverpool.

0: عليه وسلم told us that he is the best out of all the children of Adam and that he is the last prophet and messenger. There will not come a prophet after Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Now we all know that Prophet Isa alayhi salam will descend to earth before the day for judgment, but he's not a new prophet. He was born before Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by about 600 years. He lived on earth for about 30 years, after which he was raised to the sky alive and awake. Before the day for judgment, he will descend to earth. So he's not a new prophet. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the last prophet and messenger, and no prophet will come after him. We ask Allah Azza wa Jal to assemble us under the banner of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and to grant us paradise without prior torture. Ameen. And Allah knows best. We say la ilaha illallah and make salah on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
1: You have just listened to a lecture by Sheikh Ibrahim Shafi'i from the Muslim Community Radio 92.1 FM. Stay tuned.
2: أنتم FM سبونسر.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: التويمة فين سبونسر.
7: فضل يا جار، شرب شاي،
8: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
7: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
8: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
7: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
10: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
2: Sponsoring 2MFM.
11: Oh no, your tires are looking a little bald.
12: Or maybe your car's pulling to one side? Need a service? Brakes? Battery?
11: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
12: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
11: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02 8769 562. Open Monday to Friday from

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الدكتور عصام الحندولة من سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز الذي يهتم بالتثقيف وبالصحة والسلامة على شواطئ نيو ساوث ويلز. أهلا فيك دكتور عصام. الحقيقة الموضوع اللي نتكلم فيه موضوع يعني مهم جدا لاسيما في هذا الوقت الذي نمر فيه. يصلنا تقارير من شرطة الولاية عن زيادة عدد الوفيات بين الأشخاص الذين يصطادون على الصخور، فياريت نعرف منك ما هي الأسباب.
1: صحيح أختنا فاتن، مثل ما تفضلتي بالقول أنه عدد الوفيات فعلا لوحظ أنه ازداد في الفترة الأخيرة، وذلك لأنه عدم التوعية. هذا واضح أنه خلال يعني المجتمع نفسه أنه ما هو مدرك أو واعي لما ينبغي عمله خلال الصيد على الصخور. أبرز الأسباب اللي هي للأسف تؤدي إلى الوفاة أنه لما الشخص يروح على يعني المكان الذي يصطاد به على الصخور عليه أنه يكون لابس سترة النجاة، واللي لوحظ أن الناس للأسف ما تلتزم بهذا الشيء، حيث أنه سترة النجاة هذه بالنسبة لهم شيء يعني optional أو شيء اختياري. ولكن
0: لماذا ينبغي عليه ارتداء سترة النجاة وهو واقف على الصخر مثلا؟ لو تبيننا هالأمر
1: أخت فاتن، هو فعليا أنه أنت سترة النجاة هي تفيدك، بحيث أنه إذا أنت كنت واقف على الصخور وكنت تصطاد السمك، في أي احتمالية أنه إذا الموج ضرب الصخرة ممكن أنه الموجة نفسها تسحبك إلى البحر.
0: نعم.
1: فبهذه الحالة
0: يعني.
1: نعم، فبهذه الحالة أنه إذا ما كنت لابس سترة النجاة ما راح تكون قادر أنك أنت تتحكم بنفسك خلال أن من تسحبك الموجة للبحر.
0: نعم.
1: فهذه واحدة من الأسباب اللي أدت إلى أنه ارتفاع نسبة حالات الوفاة خلال اللي هو الصيد على الصخور.
0: إضافة أنه دكتور في بعضهم ما بيكون بيعرف يسبح، يعني لما ينزل بالماء ما بيعرف يخلص حاله، لأنه هو جاي بس لا يتصيد، هو جاي لحتى ما يسبح.
1: صحيح، هو فعليا أنه ما هو شرط أنه اللي يصطاد على الصخور أنه يكون عارف السباحة، ولذلك إحنا ننصح أنه يكون أي شخص يحب يروح يصطاد على الصخور أنه عليه على الأقل يكون مرتدي لسترة النجاة، وهذه سترة النجاة تكون مهيئة أنه تشيل ثقله، لأنه للأسف في حاليا أكو بعض الأشخاص يشتروا أي سترة نجاة من غير فعليا أنهم مدركين أنه هل هذه سترة النجاة هل هي قادرة أنه تحمله في حالة أنه وقوعه في البحر.
0: طيب كيف بيعرف السترة اللي هي بتناسبه؟
1: في محلات اللي هي المتخصصة بهذا الموضوع تروح وعلى حسب وزنه يطلب من الموظف المختص بهاي محلات بيع ستر النجاة أن تكون قادرة أنه تشيله. يعني ما هو يقدر أنه مثلا وزنه 100 أو 120 يشتري ستر النجاة تشيل بس 60 كيلو، هذه راح تكون بس مجرد شكل عليه، ما راح تكون قادرة أنه هي ترفعه من على المي.
0: نقطة كتير مهمة هاي،
1: وفعلا تنسى يعني.
0: نعم، ما بينتبهوا لكثير من الناس.
1: صحيح،
0: يمكن هو بيلاقي أي سترة نجاة موجودة عنده بالبيت بيلبسها وبيروح.
1: وبيروح، صحيح كلامك أخت فاتن. غير سترة النجاة، إحنا ننصح أنه مع سترة النجاة علينا أنه نكون لابسين أحذية تكون مضادة للإنزلاق، لأنه المنطقة اللي هي راح تكون للصيد راح تكون منطقة مبللة، ممكن أنك تتزحلق أو تقع بأي لحظة، فإحنا ننصح أن الأحذية تكون مع يعني باطن الأحذية مهيئ لهذا النوع من الأنشطة يكون مضاد للانزلاق، يسموها بالإنجليزي non-slippery soles shoes.
0: نعم، في ناس بشوفهم أنا بيكونوا واقفين عم بيتصيدوا وبيكونوا حافين ما لابسين شيء بالمرة، وهيدا أسرع لأنه ينزلق، ما هيك؟
1: هذا صحيح أخت فاتن، إحنا دائما ننصح أنه يعني أهم تو مسجز أو أهم رسالتين نحب نوصلهم للمجتمع أنه علينا نلبس سترة نجاة تكون مهيئة أنه تحمل وزننا.
0: نعم.
1: ورقم اثنين نكون لابسين أحذية مضادة للانزلاق، هذا لسلامتنا وحتى أنه نكون يعني بخير وسلامة وما ما نتعرض لأي خطر خلال هذا النشاط.
0: نعم، يعني حكينا عن الأسباب وحكينا عن الأمور يلي مطلوب أنه يعملها. كمان دريت أنه رح يصير هيدا أمر قانوني، يعني اللي ما بيلتزم بهالأمور قد يعطوه فاين.
1: صحيح أخت فاتن، في بعض الشواطئ حاليا الكونسلز المسؤولة عليها تقوم تقوم بإعطاء غرامة لأي شخص لا يلتزم بهذه التعليمات. وهي
0: يعني بيكون في رينجز على الشواطئ.
1: مضبوط أخت فاتن، حاليا ليست كل الشواطئ، لم يعني نكون واضحين همين، ليست كل الشواطئ مراقبة، ولكن أغلب الشواطئ الآن يوجد عليها رينجرز، وتقوم بأن التأكد من أن مرتادي شاطئ لكي يقوموا بالصيد على الصخور ملتزمين بتعاليم السلامة، واللي هي أكيد نكررها ثانيا، سترة النجاة وأحذية مضادة للانزلاق.
0: نعم. وبالنسبة لمؤسسة سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز، يعني لاحظت أنه عم بيهتموا بموضوع السلامة والأمان، لا سيما للوافدين الجدد من الشرق الأوسط خاصة، اللي هن ما عندهم كتير إلمام بالأمور التي ينبغي للإنسان أن يلتزم بها لما يكون بالشاطئ. يعني أنا حضرت فورم يعني لاست يير، والسنة الماضية كان الوزير موجود، وكان أيضا ممثلين عن سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز كانوا موجودين، وتكلموا عن قديش نسبة غرق وانزلاق الأشخاص اللي هني عم بيكونوا وافدين جدد من أبناء جاليتنا. فهذا السبب اللي خليك أنه تساعد بإعطاء هيدي الرسائل، أليس كذلك؟
1: طبعا احنا نحب نوصل رسائل الصحة والسلامة على الشاطئ من خلال منظمة سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز، وبالذات نحب أن نوصل هذه الرسائل للجالية القادمة حديثا لأستراليا، يعني عن طريق برنامج اللجوء أو عن طريق برنامج الهجرة. نحب نوصل لهم رسالة أنه الشاطئ مكان ممتع وجميل، ولكن علينا أيضا الحذر خلال ارتداء خلال الذهاب الأنشطة طبعا على الشاطئ خلال أصلا الأيام الجاية. أصلا يعني راح سوف يكون أيضا هناك مجموعة من الرسائل،
0: نعم.
1: إن سوف نحاول أنبثها وعن طريق التعاون مع L2MFM إن شاء الله نكون قادرين أن نوصل هذه الرسائل للجالية بحيث الكل يكون تفيد، وبحيث أن نحافظ على سلامتكم خلال الذهاب إلى الشاطئ في نيو ساوث ويلز.
0: نعم، نحن كتير منتشكر مؤسسة سيرف لايف سيفينج نيو ساوث ويلز على اهتمامهم. نحن تابعين هذا الأمر، كنا مثل ما قلت لك دكتور من السنة الماضية، وحنستمر في إلقاء الضوء على هالأمور يلي فيها سلامة أبناء جاليتنا. فنحن متشكرك كتير، ونتأمل أنه إن شاء الله تعالى يعني نلتقي فيك بحلقات مقبلة، مش بس كمقابلة، ولكن بده يكون في إلنا أيضا رسائل سلامة أخرى نفيد فيها الجالية. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا أخت فاتن.

فيما يلي مستمعين الكرام ترجمة للمعلومات التي استمعتم إليها باللغة الإنجليزية. أولاً، ما هو الصيد على الصخور؟ إنه الصيد من على حافات الصخور، الصخور المغمورة أو الصخور التي يكون بعضها خارج الماء. لماذا يعتبر الصيد على الصخور خطراً؟ لعل الصيد على الصخور هو من أخطر أنواع الرياضة في أستراليا، فبين عامي 1992 و2000 توفي 74 شخصاً في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها أثناء قيامهم بالصيد على الصخور. وإن خطورتها تكمن في الأماكن التي يتصيد فيها الناس، طبيعة المحيط الغير متوقعة، والصخور التي يمكن أن تكون زلقة، أي ينزلق عليها الشخص، وتكون رطبة وغير متساوية وحادة. ما هو أفضل اللباس والعتاد الذي ينبغي أن يكون مع الشخص الذي يتصيد على الصخور؟ يوصى دائماً بارتداء ما يسمى بالPFD، أي سترة النجاة والأحذية التي تمنع الانزلاق على الصخور والوقوع في الماء. هناك أحذية خاصة واقية، وهناك لوحات يستعملها بعض الصيادين تحميهم من الانزلاق على الصخور الرطبة والتي تنبت عليها الأعشاب البحرية. كذلك ينصح بارتداء الخوذة لحماية الرأس في حال حصل الانزلاق، فلقد أظهرت الأدلة أن كثيراً من الناس الذين غرقوا تعرضوا لإصابة في الرأس. وينصح أيضاً بارتداء الألبسة الخفيفة الوزن والتي لا تمتص المياه، والتي تقلل من المشاكل في حال جرفتك الأمواج، فإن ارتداء السترة الثقيلة الوزن قد يكون صعباً عليك خلعها في حال وقعت في الماء، وستثقل وزنك داخل المياه.

0: كيف أعرف أي مكان آمن للصيد على الصخور؟ الجواب: لا يوجد مكان آمن تماماً للصيد على الصخور، لكن للتخفيف من الأخطار تصيد فقط مع الآخرين في الأماكن التي يرتادها الصيادون ذوي الخبرة. راقب حركة الرياح والموج لمدة لا تقل عن نصف ساعة لتقرر ما إذا كان المكان الذي اخترته مناسباً للصيد. فكر كيف سيكون وضع هذا المكان بعد بضع ساعات مع تغير حالة الموج والمد والجزر وحالة الطقس، ولعل أحد سكان تلك الناحية يستطيع تقديم المساعدة لك. ما الذي أستطيع فعله إذا واجهت أنا أو صياد آخر مشكلة ما أثناء الصيد؟ الجواب: لا تعطي ظهرك للبحر إطلاقاً في حال أحسست بالخطر بسبب الأمواج أو ارتفاع المياه أو تغير الطقس أثناء الصيد. غادر المكان فوراً. في حال جرفتك الأمواج إلى داخل المياه، اسبح بعيداً عن الصخور وابحث عن مكان آمن تعود من خلاله إلى الشاطئ، أو ابق عائماً على سطح المياه وانتظر قدوم من يساعدك. تذكر أن ترتدي دائماً سترة النجاة وتصيد مع مجموعة من الرفقاء، 3 أشخاص على الأقل، وابقوا دائماً على مرمى البصر من بعضكم، أي لا يغيب نظر أحدكم عن الآخر، ففي حال وقع أحدكم في الماء يبقى شخص قريب منه للمساعدة من خلال رمي أداة إنقاذ كدولاب مثلاً، في حين يتصل الآخر بخدمة الطوارئ على الرقم 000 أو 112. وحاول أن تحدد مكان وجودكم كي يستطيعوا الوصول إليكم. ختاماً، إليكم هذه القصة من واقع الحياة، مأساة الصيد على الصخور. غرق شخص أثناء قيامه بالصيد على الصخور. هذا الرجل الذي كان يتصيد على الصخور الرطبة مع 4 من أصدقائه جرفتهم موجة وأوقعتهم جميعاً في الماء. هذه الحادثة ينبغي أن تذكر الناس أن الصيد على الصخور هو رياضة خطرة، ولتقليل خطر الغرق أثناء الصيد على الصخور ينبغي على الناس أن يرتدوا دائماً سترة النجاة ويتفحصوا الظروف قبل اختيار المكان، وأن لا يتصيدوا أبداً لوحدهم. ختاماً، مستمعينا الكرام، لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى الاتصال برويال لايف سيفينغ على الرقم التالي 1-300-137763 أو زيارة موقعهم الإلكتروني على العنوان التالي royallifesaving.com.au. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من المخاطر. آمين.
1: Well, I hope you have benefited from the information that I provided you with, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the dangers of rock fishing and from other dangers as well. Thank you for joining me, and stay tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صديق إبليس. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الأحبة، قبل أكثر من 1000 سنة، في 100 الأولى من تاريخ الهجرة، كان رجل يعمل في قصر الحجاج بن يوسف، فرأى جارية علقت نفسه بها. وكان هذا الرجل ذات يوم انكب من يد رجل زق عسل، فصارت الأطفال يأكلون من هذا العسل وهم يقولون: أخزى الله إبليس، يسبون إبليس ويأكلون من هذا العسل. فقال هذا الرجل الذي يعمل في قصر الحجاج كلاما كفريا صريحا، قال: قولوا جزى الله إبليس خيرا والعياذ بالله من الكفر، لأنه هو السبب بأكلكم من هذا العسل، ولا تقولوا أخزى الله إبليس. فظهر له إبليس متشكلا، فقال له: أنت لك عندي يد بيضاء، معناه لك عندي حق بالمكافأة، متى ما أردت لقائي فالعلامة بيني وبينك كذا. فصار هذا الرجل معروفا، صار يقال له صديق إبليس، من كثرة ما تقضى حاجات الناس على يده بسبب إبليس. ثم هذا الرجل تذكر ما قال له إبليس، فقال: أقصد إبليس لأصل إلى هذه البنت. إبليس أعطاه علامة، قال له: افعل كذا وكذا فأحضر. فطلبه فحضر، فشكى له، فصار إبليس يحضرها له في الليل، ثم عند الصباح يردها إلى قصر الحجاج. ثم الحجاج ذات ليلة رأى هذه البنت مكتئبة، فقال لها: ما بالك؟ فقصت له قصتها، وأخبرته بأنها تساق في الليل إلى بيت رجل فيزني بها ثم تعاد. فقال لها الحجاج: إن عاد فأخذك، فخذي معك هذا الصبغ فاصبغي به باب بيته. ففعلت. ثم هو أرسل العسكر ليفتشوا، ففتشوا فوجدوا بيتا عليه هذا الصبغ الخاص، فأخذوا هذا الرجل إلى الحجاج. فبينما هو هناك جاء الشيطان فأخذه، أنقذه من القتل، أخذه في الهواء وغيبه، لا يعرف له بعد ذلك خبر، ولو وجده الحجاج لقتله. إبليس شكره لهذه، لأنه نهى الأطفال عن سب إبليس، وقال لهم: هذا العسل بسبب إبليس حصلتم عليه، وقال لهم: قولوا جزى الله إبليس خيرا، فكفر بهذه الكلمة. بسبب هذه الكلمة صار له عند إبليس منزلة كبيرة، إبليس فرح منه فساعده. فاعلموا أيها الأحبة أنه لا يغتر بالشخص إذا كان يحصل على يده شفاء للمجانين وأصحاب العاهات إلا أن يعرف حاله. إن وجد مستقيما بطاعة الله يظن به الولاية، وإلا لا يظن به الولاية.

حديثنا في هذه الحلقة عن العقبة وعن البحر الميت ووادي رم وبعض المعالم المعروفة والمشهورة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ميناء العقبة. تقع العقبة على حافة البحر الأحمر، حيث تتعانق أشجار النخيل الباسقة لتحتضنها مياه الخليج الصافية والرمال الذهبية. ويرتاد العقبة الزائر ليستمتع بهوايات متعددة كالسباحة والغوص أو التزلج المائي أو صيد السمك. والعقبة مشهورة بأنواع المرجان والأسماك الغريبة، وكانت في الزمن القديم ملتقى طرق المواصلات البرية والبحرية ما بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فهي معروفة بالآثار القديمة وفيها آثار مدينة أيلة.

البحر الميت، إنه أكثر الأماكن المعروفة انخفاضاً على وجه الأرض، 400 متر تحت سطح البحر. هذا الموقع الفريد يقع على بعد 55 كيلومتر تقريباً غرب عمان. والبحر الميت اسم على مسمى، إذ لا يعيش فيه أي كائن حي بسبب كثافة الأملاح فيه. وهذه الأملاح تعطي الماء خواص علاجية ومنتجات الطين والصلصال التي تجمل وتحسن البشرة والجلد، والتي يتم تسويقها في مختلف أنحاء الدنيا. وفي الجهة الجبلية إلى الشرق تتدفق ينابيع زرقاء معين المعدنية الساخنة ذات الخواص العلاجية لأمراض البرد والمفاصل والروماتيزم.

وادي رم في أقصى جنوب المملكة وإلى الشرق من العقبة يقع وادي رم في قلب الصحراء العربية، حيث الرمال الملونة الحمراء تعانق الجبال في ارتفاعاتها الشامخة. إن جمال الطبيعة في هذه الصحراء يعكس صورة وعادات القبائل البدوية التي لا تزال تتخذ من هذه الأصقاع دار إقامة لها. فهؤلاء البدو أهل ضيافة وكرم، ينصبون مضاربهم من بيوت الشعر والخيام حول قلعة قوة البادية الأردنية في وادي رم وفي مواقع أخرى في المكان المحيط. وإذا مررت بهم فمن المألوف دعوتهم لك لتناول فنجان قهوة البن العربية أو كأس من الشاي إلى جانب موقد النار، أو يأخذونك في جولة برية على ظهور الخيل

كواحة رطبة تأتي إليها الطيور خلال فصل الخريف من أوروبا هرباً من جوها القارص البرودة باتجاه إفريقيا أو للإقامة فيها، ثم ترجع في رحلة العودة إلى أوروبا أواخر فصل الربيع هرباً من حر الجنوب، فيما تتمتع أوروبا بمناخ جميل صيفاً. وواحة الأزرق محمية طبيعية للطيور المهاجرة أو المستوطنة وللحيوانات البرية والثدييات والأسماك والزواحف والحشرات، فقد وطنت فيها حيوانات الصحراء كالمها العربي والغزال، الريم والنعام والحمار البري، كما يغطيها غطاء واسع من النباتات. وكذلك حوض الأزرق وغني بالقصور والآثار، ومنها قصر الأزرق وقصر عمرة، وكذلك قصر الحلابات الذي بناه الرومان لأغراض دفاعية وجدده الأمويون وزخرفوه.

هذه لمحة خاطفة عن الأردن، هذا البلد العربي الذي يعتبر واحة في قلب الصحراء. وإن زرتم هذه الأماكن تذكروا التفكر في مخلوقات الله وتعظيم الخالق، وتذكروا أن الله أمر عباده في القرآن الكريم بالتفكر في مخلوقاته ليزدادوا تعظيما لخالقهم، لأن التفكر في مخلوقات الله يقوي يقين المؤمن.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنةٌ

تنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

0: واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أبوكم فارس الهيج عليه شيخ أهل البيت ذو القدر علي نور عيني أسد الله علي. شيخ أهل البيت شيخ أهل علي علي يا جدّاه علي.

0: ذلك خمسة أصحاب العباء صهر طه زوج الفاطمة صهر طه مبتدى كل ولي والد الصبطين ينور العين ينور العين والد الصبطين الحسن والحسين والد الصبطين ذو الفضل الذي فيه نص الذكر للناس التري علم الآن وصنع المصطفى روح طريا في السلطان المظلم
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: والد الحسن ريحانة رسول رب العالمين والد الحسن والد الريحانة الصفين السعيدين الحسن والحسين والد الصفين والد الصفين ذو الفضل الذي فيه نص الذكر

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو من مواعظ ومقالات وكلام سيدنا وسندنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه. هذا الإمام الجليل متفق على ولايته، كل أهل العلم وأهل التصوف الصادقين وكل الصالحين اتفقوا على أن السيد أحمد الرفاعي ولي الله، بلغ درجة عالية في الصلاح، وكراماته مشهورة، والإنسان لا يصير وليا إلا بعد أن يلتزم بشروط: أولا، الإيمان بالله ورسوله، معناه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولا خالق سواه، وأن الله وحده الذي يستحق نهاية التذلل، وأن الله تعالى لا يشبه المخلوقات، وأن محمدا عبده ورسوله. ويجتنب هذا الإنسان الكفر بأنواعه الثلاثة، ويؤدي الواجبات، كل الواجبات، ويجتنب كل المحرمات، ثم يكثر من نوافل الطاعات، عندها يصير الإنسان وليا صالحا. والولاية مراتب، لكن متى ما دخل الشخص في الولاية لا تسلب منه بعد ذلك، لا ينقلب شيطانا مريدا، لا ينقلب كافرا عدوا لله، معناه إذا وصل إلى شاطئ الأمان، إلى الولاية، صار وليا، هذا يموت على كامل الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب ويعصم من الكفر. الله يحفظه من الكفر، ما بيتكلم بكفر بحال صحو العقل، لا يتكلم بالكفر. ولكن الولاية هي نفسها مراتب، بعض الأولياء أعلى درجة من بعض، أعلى الأولياء درجة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء هم أفضل أولياء البشر، كل البشر. لكن من أفضل خلق الله؟ الأنبياء. الأنبياء هم أفضل من الأولياء، الأنبياء هم أفضل خلق الله، وأفضلهم هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذن الولاية هي مراتب، أعلاها درجة، درجة الصديقية، وأعلى درجات الصديقية كذلك هي مراتب الصديقية، أعلاها مرتبة هو أبو بكر رضي الله عنه، نال هذه الدرجة العالية. فدرسنا اليوم إن شاء الله من كلام سيدنا أحمد الرفاعي المعروف بأنه ولي الله ورجل صالح صاحب كرامات ملتزم بالشرع ظاهرا وباطنا. إذا سمعنا إن شاء الله كلامه هذا يزيدنا عملا نحو الآخرة، فيه مواعظ ترقق القلوب، فيه من الأحكام، فيه من بيان العقائد، لأن الولي لا يصير وليا إلا بعد أن تكون عقيدته صحيحة. صاحب العقيدة الفاسدة مهما اشتغل بأنواع وصور العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، إن كانت عقيدته فاسدة لا يصير وليا، لا يصير تقيا، لا يصير وليا ولا صالحا. إن شاء الله نقرأ من كلام سيدنا أحمد رضي الله عنه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يرضاه لذاته، والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته، ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل، وأساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة، وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا سيدنا أحمد رضي الله عنه له مجلس كل يوم خميس بعد الظهر، يجلس على كرسي الوعظ ليراه الحاضرون، لأن عددهم في مجلسه هذا يكون كثير، أحيانا يتجاوز 100,000. فيقعد بكل أدب وخشوع وتواضع، ويبدأ بموعظته وإرشاداته ونصيحته لمريديه بإخلاص لله تعالى، متوكلا على الله عز وجل. ومن شدة إخلاصه وتوكله على الله، إذا تكلم الرحمة تنزل فتغشى قلوب الحاضرين من شدة إخلاصه لله تعالى، ومما يدل على استعداد المريدين لأداء الطاعات. يعني تصوروا إنسان شيخ مرشد عالم كبير ولي صالح عم يتكلم بالدين وبالمواعظ والإرشادات، لكن اللي عم يسمعوا منه ما عندهم استعداد، وشو بيقدر يعمل لهم؟ هادي القلوب هو الله. عم يحكي عم يحكي، عم يعلم، عم يدرس، عم يرشد، عم ينصح، اجتنبوا كذا، افعلوا كذا، اعملوا كذا، منهم هون. ما بيقدر الولي مهما كان، حتى النبي لا يقدر على أن يخلق في قلوبهم الهداية. خالق الهداية هو الله تعالى. فكان التلاميذ اللي عم يسمعوا منه عندهم استعداد، عندهم قبول، وعندهم ميل للتطبيق. يعني شو بيسمعوا منه مستعدين يطبقوه. أما اليوم أكثر الناس ما عندها استعداد، أكثر الناس ما عندها استعداد، لا تميل إلى هذه الأمور لتطبيقها، إنما فكرهم مشغول بالدنيا. فهو رضي الله عنه السيد الرفاعي أمام كل هؤلاء الحاضرين خاطبهم في هذا المجلس فقال: بعد حمد الله والصلاة على رسول الله وسلام الله على رسول الله، خاطبهم بقوله فقال: أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل. معناه: من يريد منكم أن يسلك درب التقوى والصلاح، من يريد منكم أن يصل إلى درجة الولاية، إلى شاطئ الأمان، إلى مرضاة الله تعالى، فليبدأ بالزهد. والزهد كلمة خفيفة على اللسان، ولكن من حيث العمل ثقيلة على كثير من الناس. الزهد غير التزهد، الزهد شيء والتزهد شيء آخر. شو هو التزهد؟ إنسان فقير ما عنده مال، لا يجد من الطعام إلا الشيء القليل القليل، ومن اللباس الشيء القليل القليل. هذا نقول عنه متزهد، يعني هو ما بحيلته إلا هول. أما لو كان معه أكثر كانت بحبح. طب هنا، أما الزاهد حقيقة هو لو كان فقير، لكن لو كان بإيده مال يبقى زاهدا. لو بإيده الأموال، لو بإيده الجواهر والذهب والفضة ومفاخر الثياب ومفاخر الأساس والقصور وما شابه، لو كانوا بإيده تحت سيطرته هو حقيقة زاهد، قلبه ليس معلقا بهم. هذا الزهد. هلا منشوف ناس فقراء كتير ومعترين كتير، لكن لو تبحبحوا بالمال لا غرقوا في الرفاهية. هو اللي ما اسمهم زهاد، متزهدين، هيك حالتهم. لو معهم أكثر كانت بحبحوا. أما الزاهد لو كان هو فقير حقيقة لكن بقلبه ليس فيه تعلق بالمال، يعني لو أغناه الله قلبه لا يكون معلقا بالمال، هذا اسمه الزاهد حقيقة. فالزهد أول قدم، أول ما يسلك الإنسان، يعني بعد العلم أول عمل، أول ما يسلك بالزهد. كيف يعني؟ لا يعلق قلبه بالدنيا، لا يعلق قلبه بالمال، لا يتبع نفسه شهواتها، لا من مفاخر الثياب ولا من مفاخر أساس البيت ولا مما في جيوب الناس ولا مما في عند الناس. هذا أول طريق لحتى يفرغ قلبه، هذا الحقيقة، حتى يفرغ قلبه عن غير طاعة الله تعالى، ما بقى باله مشغول إلا بالطاعة. هذا اسمه الزهد حقيقة، يسلك فيها. لو كان معه مال بإيده بيحتار كيف يصرفهم في سبيل الخير، مش بيحتار، مش كما يفعل بعض الناس بيحتاروا كيف بدي يجلبوا المال ليشبعوا شهوات نفسهم أو ليتفاخروا بالمال على غيرهم أو ليضاهوا غيرهم ببناء البيوت أو القصور أو السيارات أو مفاخر الثياب وما شابه ذلك. لا، الزهد تفريغ القلب عن سوى طاعة الله، ما بقى قلبه معلق لا بالدنيا ولا بمفاخرها ولا بأساسها كله. هاك حال الأنبياء والصالحين. ليش؟ لأنه تفريغ القلب عن هذه الدنيا وعن كل المال اللي فيها بيساعد الإنسان على التقوى. صار مفرغ باله لأمر الطاعة والتقوى، صار في قلبه حنية ورقة ورحمة وشفقة على عباد الله، صار في قلبه ازدياد في الشكر لله لأنه عنده قناعة. أما اللي منه زاهد وبقلبه معلق الدنيا كيف يشكر الله وقلبه معلق بمال غيره؟ إيه أنا ما عندي سيارة، فلان عنده سيارة، أنا ما عندي تياب مثل فلان، فلان تياب أحسن من تيابي. بصير بيعلق باله وقلبه بمال غيره لحتى يضاهيه أو يعمل مثله. بالعكس، الزهد بيساعدنا على أن نواسي الآخرين، بصير نعطف على الفقراء أكثر، نعطف على المساكين أكثر، نتطلع بحد الحمد لله نحن عم ناكل عم نشرب عنا تياب، أعضاءنا سليمة، غيرنا ما عنده لا إيدين ما عنده أجرين، في ناس ما بتشوف، في ناس ما عم تاكل، في ناس عم تموت من الجوع. فالزهد بيرقق القلب وبيساعد على أداء الطاعة. أما الشره في الطعام يؤدي إلى قسوة القلب وبيؤدي إلى كسرة النوم. هلا اللي بياكل كتير بنام كتير، واللي بنام كتير بفوت كتير من الطاعات، واللي بياكل كتير بيقسى قلبه، واللي بيقسى قلبه ما بيعتبر بمن سبقه إن كان من الأموات ولا كان من الأحياء، ولا بيعتبر بالمواعظ ولا بالإرشادات ولا بالنصائح ولا بقراءة القرآن، لا يتعظ ولا يعتبر لأنه من شدة قسوة القلب. فلذلك بيقول سيدنا أحمد رضي الله عنه، فعلا كلام له معنى كبير، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله، يعني إلى طاعة الله، إلى مرضاة الله رب العالمين. نتطلع نحن بحال الأنبياء، كل الأنبياء وكل الصالحين زهاد، وسيدهم هو محمد رسول الله، سيد الزهاد. كل الأنبياء حتى سليمان كم كان غنيا، كان غنيا جدا جدا جدا، المال بين يديه ولكن ليس في قلبه. من شدة غناه كان كل يوم يوميا بيذبح ليطعم الناس 100,000 رأس غنم وثلاثين ألف بقرة كل يوم. لمين؟ مش لألو، للناس ليطعميهم. هو قديش غني، عنده جواهر وعنده لآلئ وإلى آخره، لكن قلبه معلق بالآخرة. من شدة غناه شو قال بعض العلماء؟ من كترة ما عنده مال ومجوهرات وذهب ولآلئ ونفائس، لو بده كان كل يوم بدقهم وبيطحنهم وبياكلهم، يعني كتار كل يوم لو بده كان أكل منهم قد ما كتار المصاري، لكن قلبه معلق بطاعة الله، معلق بالآخرة. كان يطعمي أهله ومرته وولاده، كان شو يطعميهن؟ يطعميهن يجيبهن القمح الصافي، يطعميهن قمح صافي، خبز من القمح الصافي معمول. أما بالنسبة له هو شو كان يأكل؟ كان يأكل لنفسه من خبز الشعير. نحن هلا ما بناكل خبز الشعير، اليوم بحطوه للبهائم خبز الشعير. خبز الشعير هو كان يأكل منه، نحن اليوم لا نأكل منه. واللبن الحليب بيتركه لحتى يحمض وبيأكله بيشربه. نحن إذا بيقبل براد يوم تاني يوم لو ما حمض ما بيشربه. سليمان كان زاهدا، وكل الأنبياء. شوفوا سيدنا عيسى قديش كان زاهد. سيدنا عيسى يضرب به المثل في الزهد، ما عنده بيت، ما عنده بيت، سبحان الله. وفي حكمة من ذلك، لو كان عنده بيت لكان عبدوا له البيت. ما عنده بيت، وين ما أدركوا الليل بينام، بينام بالبرية على الطريق، بالبراري بالغابات. إذا أدركوا المساء في المسجد بينام بالجامع. أكلته مش مثل حكايتنا كل يوم طبخ ولحم، أكلته من غير طبخ. شو بلاقي بالأرض؟ ملوخية، هندباء، من النباتات الخضراء النافعة بيأكل منها من غير طبخ، من غير ما يستعمل النار ويطبخها وإلى آخره. زاهد كان. ولبسه مش مثل حكايتنا ثياب منسوجة وكل أسبوع توب آخر أو كل يومين توب آخر. كان يلبس شعر الغنم، الخروف والغنم، لما يشيلوا منه الجلد من غير نسج. أما هذا الثياب اللي احنا لابسينه منسوجة، عليه الشعر، شعر الخروف يلبسه. زهدا معناته أنه أنا من مهتم بالدنيا كلها وما فيها، أنا بدي انشغل وانصرف إلى طاعة ربي وأدي تبليغ هالرسالة في نشر الإسلام. هذا حال عيسى عليه صلوات الله وسلامه. كل الأنبياء كانوا هيك. شوفوا الرسول واسمعوا عنه، كان يمر عليه الشهر ثم الشهر ثم الشهر، ثلاثة شهر لا يوقد في بيت رسول الله نار للطبيخ. شو كان يأكله؟ الماء والتمر، ماء وتمر، ماء وتمر، لا أشهر. هذا من زهده عليه الصلاة والسلام. هن الصالحين بيحاولوا يقللوا من الطعام والشراب إلى حد ما يوصلوا إلى حد يتضرروا، يقعوا وبطل يقوموا ويصلوا، لا، إنما بيوصل لمرحلة يهذبوا فيها النفس، لأنه النفس بدها مخالفة. وأشد شيء على النفس أنه تخالفها فيما تشتهي. إذا كل ما قللت الطعام والشراب وقللت التنعم، كل ما نفس الإنسان بتتهذب، بتصير أميل إلى الطاعة، أميل إلى قبول النصيحة، بصير رضاه للإنسان أسرع من غضبه، رضاه أسرع من غضبه. ولو كل منصح فورا بيتقبل وبيرضى ويبتعد عن المخاصمة أكثر. ليش؟ لأن نفسه تهذبت أكثر فأكثر. كان سيدنا الرسول عليه السلام مرة خرج من بيته لأنه لا يوجد طعام، فإذ به يرى أبا بكر وعمر، فقال لهم ما الذي أخرجكما في هذه الساعة في الليل متأخرة؟ ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قالا الجوع يا رسول الله. قال الذي أخرجكما أخرجني. إجا لعنده، لعند الرسول شخص يشكو إليه أنه جائع ويحتاج إلى الطعام وما شابه ذلك، الرسول عليه السلام كشف له عن بطنه، بطن الرسول حاطت حجرة وشد عليها من شدة الجوع، وهو سيد الأولين والآخرين. معناتها الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أما اللي بيفرغ ذهنه فقط نحوها ليأكل ويشرب ويجمع مال ويحسن بالثياب ومفاخر الأساس البيت والقصور والبيوت، يغرق فيها، ومن ابتلي فيها غرق فيها. أما من عافاه الله يسلم منها، وإذا سلم منها سلم دينه، ربح. بيقول سيدنا أحمد: الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل، وأساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة. معناه زهد بدون تقوى ما بينفعه. لو إنسان مفكر حاله أنه هو زاهد عابد لكن ما عنده تقوى، هذا لا ينفعه في الآخرة. فإذا الزهد أساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة. الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص لله، تقوى مع الإخلاص، الله سبحانه وتعالى يفيض على قلبه من الحكم الشيء الكثير، فيجري الله على لسانه المواعظ والإرشادات والنصائح وما شابه ذلك. التقوى خوف الله رأس الحكمة. الإنسان لو كان عنده حكم، لكن رأس هذه الحكم بده يكون تقوى الله. في ناس اليوم بسموا حالهم مرشدين اجتماعيين وبينصحوا الناس، وعلى زعم أنه بيعطوهم حكم وإرشادات، لكن ما عندهم تقوى، ما عندهم تقوى. خوف الله رأس الحكمة. وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجمع هذا كله؟ الزهد، التقوى، كل ما يجمع هذا هو اتباع الرسول، لأنه هو اللي علمنا الزهد، هو أرشدنا إلى التقوى. وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح. شبح يعني الشخص. فإمام الأرواح والأشباح وإمام المتقين وسيد العالمين هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسن متابعة الرسول تؤدي إلى الزهد وإلى التقوى وإلى الولاية والصلاح. حسن متابعة الرسول، يعني الرسول ماذا قال، ماذا فعل، عن أي شيء نهى، كيف كان يأكل، كيف كان زهده وما شابه ذلك. هذا من حسن متابعة الإنسان لرسول الله بيوصل للتقوى. الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة حب الله للإنسان هذا هو اتباعه لرسول الله. فمن اتبع الرسول اتباعا كاملا بكل شيء قاله الرسول التمر وعن كل شيء نهى عنه انتهى، من اتبع الرسول اتباعا كاملا فهو من أحباب الله، من أولياء الله الصالحين. فإذا من علامة اتباع الإنسان لرسول الله أن يكون زاهد حقيقة ويكون على التقوى والصلاح، فهذه علامة حب الله لهذا الإنسان، لأن الله يسر له سبل الخير. لولا أن الله يحبه ما رزقه الإيمان بالله والرسول، وما سهل له أن يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. أول طريق المتابعة يكون هو حسن القدوة. نحن عرفنا الرسول صلى، بدنا نصلي، صام، بدنا نصوم، فعل كذا سنفعل كذا، انتهى عن كذا سننتهي عن كذا، لكن مع الإخلاص لله. ما منقوم نعلم الناس لحتى يقال لك فلان ما شاء الله بيعرف يعلم، ما منقوم نصلي حتى يقال فلان مصلي، ما منتصدق على الفقراء حتى يقال فلان فاعل خير أو محسن، أو نقرأ القرآن حتى يقال فلان قارئ القرآن. إذا إنسان صلى أو صام أو تصدق على الفقراء أو درس أو تعلم أو فعل أي عمل من أعمال الخير ولم تكن نيته لله ما له شيء من الأجر. فما يستفيد، ما يترقى، ما يطلع له أجر، بل إن نوى محمدة الناس يرتكب ذنبا من الكبائر. اليوم في ناس كتير ما بتستحضر في أعمالها الخيرة الصالحة رضا الله سبحانه وتعالى. إذا صلوا على الرسول، إذا ذكروا الله، إذا صلوا صلوات المفروضات أو صلاة النفل أو صاموا رمضان أو صيام النفل أو اللي عليه قضاء أو اللي عم يتعلم أو يعلم أو اللي عم يقرأ القرآن على إنسان مقرئ ثقة أو اللي عم يسلم على المسلمين أو عم يرد على المسلمين أو بوضوءه أو بالاستنجاء أو بالغسل أو بكل عمل خير، حتى بتربيته لأولاده وإطعامهم، إذا ما نوى لله ما بيطلع له أجر. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. حتى يكون عملك مقبول، عمل الخير مقبول عند الله، مقبول يعني له أجر، لابد يكون نيتك صحيحة وحسنة، نوات فيها أن تقتدي برسول الله. حط القلنسوة على رأس الرجال ولبس العباية وماشي. أنت ليه حطيتها؟ للزينة ولا بنية الاقتداء برسول الله؟ إذا بنية القدوة للرسول لك أجر، أما بنية الزينة ما لك أجر. فالإنسان بده يلاحظ حركاته وسكناته، يراقبهم، أفعاله وأقواله اللي فيها خير فورا يستحضر فيها أنا أنوي لله سبحانه وتعالى في عملي هذا، أو أقتدي برسول الله، أو امتثالا لأمر الله أنا أفعل كذا وكذا. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات يعني الصلاة لا تصح بدون نية، الزكاة لا تصح بدون نية، الحج لا يصح.

نيات عن الحرام. أعمال هنا المقصود فيها أعمال الخير، أعمال الصالحة، الأعمال فيها طاعة. عشان هيك الرسول قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة عمل طاعة. هو اللي بيقوله لو إنسان كفر وسب الله وسب الدين الإسلامي وسب الأنبياء وسب المرسلين، بما أنه هو بحب الله والرسول بقلبه، ليه عم تكفره؟ والعياذ بالله، هذا هو اللي كفر وفتح باب الكفر على مصراعيه، عم يسهله وعم يرخصه للناس الكفر بدل ما ينهوا الناس عن الكفر، حتى يكون عملك مقبول، عمل الخير مقبول عند الله، مقبول يعني له أجر. لابد يكون نيتك صحيحة وحسنة، نوات فيها أن تقتدي برسول الله. شوف قديش مهم حسن النية في العمل الذي فيه خير، حتى في الصلاة، حتى في الصيام، في قراءة القرآن، في الذكر، في القيام بالليل، في العلم، في التعلم، في التعليم، في كل عمل خير، في تربية الأولاد، بده ينوي فقط رضا الله وحده حتى ينال الأجر، وقال له بيطلع بلا أجر، بيطلع بلا أجر تعبان وما له أجر. مثل ما الرسول قال في الحديث رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب يعني كثير ممن يقومون بالليل، عم يقوموا بالليل يا بالصلاة يا بالدعاء يا بالذكر، ما بيطلعوا من ليل كلهم إلا سهرانين وتعبانين وما لهم أجر. يا أما نياتهم منا سليمة، يا أما عمل النفس في خلل، يا أما عقائد النفس فيها خلل. هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الثقات وصححوه، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم. يعني هذا الحديث الصحيح أن الرسول قال له لا أجر له، نأخذ منه نحن دليل على أهمية حسن النية، وما نتسرع، ما نتسرع قبل أن نكون نيتنا صافية لله سبحانه وتعالى. فمن هذا ومثله علمنا أن نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية. نتائج الأعمال يا بتكون النتيجة منيحة يا بتكون النتيجة منا منيحة بسبب النية. واحد مصلى وصايم ومزكى وحاجي ونيته منا لله، شو النتيجة؟ ما له أجر. أما لو واحد قال لا إله إلا الله ابتغاء رضا الله، له أجر ولا لا؟ له أجر. الله يعطي الثواب الكثير على العمل الصالح القليل إذا كان الإنسان مخلص فيه لله. هذا معنى الشكور من أسماء الله، من أسماء الله الشكور. ما معنى الشكور من أسماء الله؟ يعطي الأجر الكثير على العمل الصالح القليل. فإذا نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية. قال سيدنا أحمد رضي الله عنه فعامل الله بحسن النيات واتقوه في الحركات والسكنات. شوف ما أحلى العبارات، يعني هو قالهم سطر واللي قاعدين معه فهمانين، سبحان الله، معناها واسع جدا. فعامل الله بحسن النيات، يعني فلتكن نياتكم خالصة لله في أعمالكم التي فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بصلاته لله، عم يصلي لأن الله أمره، عم نصلي عم نصوم عم نزكي عم نحج عم نتعلم عم نعلم عم نقرأ قرآن، ليه؟ لحتى نتقرب إلى الله ونكسب أجر. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا ما يقربكم إلى الله. شو الأشياء اللي بتقربنا إلى الله؟ شو يعني أولا تقربنا إلى الله؟ ما حدا يظن كلمة تقربنا إلى الله معناتها مثل عامية تقربنا أنه الله قاعد بمحل نحن بدنا كل فشخة بنقرب بصير قريبين منه. تقربنا إلى الله معناتها بترفع من درجاتنا، بترفع من

0: درجاتنا عند الله مش معناتها الله قاعد بمحل وبمسافة وبجهة وبمكان ونحن كل فشخة عم نقرب منه. لا، الله ما في بينه وبين عباده مسافة، ليس بينه وبين عباده مسافة، لأنه موجود بلا مكان. تبهنا؟ تقربنا إلى الله، يعني بترتفع درجاتنا، بس نحن عند الله مرضيين من أحباب الله رب العالمين. هاي معناتها. فالصلاة قربة إلى الله، والزكاة قربة إلى الله، والصيام قربة إلى الله، وكل عمل طاعة فيه قربة إلى الله. فإذا كان حقيقة بدنا نستفيد من صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وتعلمنا وتعليمنا وقراءتنا للقرآن وكل عمل خير بنعمله، بدها تكون نيتنا حسنة، بتكون نيتنا صافية، ننوي بعملنا هذا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وإلا نطلع بلا أجر. مشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نقول مع بعضنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ثلاث ألفاظ هو وردوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وشوفوا شو معناتها. الرسول لما جاءه جبريل عليه السلام، جبريل علم الرسول معناها. فأجى واحد سأل الرسول، قال له الرسول علمني إياها جبريل آنفا من شوية من قليل، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. فكروا فيها. أول شيء معناتها توحيد. أنا ما في أبعد عن الحرام إلا إذا الله حفظني من الحرام. ما بقدر أعمل طاعة، ذكر، علم، صلاة، صيام، أي خير، إلا إذا الله أعاني ومكنني. لو ما الله مكنني ما كنت صليت وصمت وزكيت وعملت الخير، صح ولا لا؟ لا شك. بما أنه هيك معناته توحيد، وأن الله هو اللي بيمكننا من عمل الخير، هو اللي بيحفظنا من عمل الشر، طب ليش الإنسان بده يرائي ويطلب محمة الناس بعمل الخير اللي الله مكننا منه؟ الله هو اللي مكننا نعلم، مع أن الله مكننا بنجي نحن منه محمة الناس. الله مكننا نصلي، بنيجي منه بصلاتنا محمد الناس بدل أن نكون شاكرين لله. هو اللي أعطانا هالنعم ومكننا نأدي الصلاة والصيام والعلم وما شابه ذلك. كيف الإنسان يروق له أن يعصي الله في أمر الله مكنه أن يفعله؟ إذا واحد فكر بهالمعنى بيقول خلاص، إذا الله مكنني أنا درس، ليش؟ لأنه محمد الناس، كل كلمة عم تطلع مني بمشيئة الله وبخلق الله، لو ما الله مكنني ما كنت حكيت. ليش أنا عم أحكي إنه محمدت الناس؟ ما هو اللي أعطاني هالقدرة، هو اللي قدرني إنه صلي وقدرني إنه صوم. هيك إذا فكر الإنسان بيكون قريب من حال المخلصين. هذا معنى كلام الرفاعي، فعامل الله بحسن النيات. حتى لو بتحط الحجاب على راسها تنوي لله، مش تنوي إلا الزينة حتى ما يحكوا علي أنا ما حط حجاب، تنوي لله. بدها تربي أولادها ما بتقول يلا حتى ما يقولوا عني ما بعرف ربي وخلي يقولوا يلا يمدحوني أنا بست بيت بدي ربيهم، لا، بدها تنوي لله في عملها، حتى في حملها قد بتتعب، في وضعها، وفي سهرة بالليل، وفي إرضاعة لابنها، وفي أي عمل حتى بالبيت عملها في البيت من تنظيف البيت من غسل الثياب والصحون وإلى آخره. إذا ما نويت لله ما بيطلع على أجر، بتطلع تعبانة يمكن تروح على المستشفى كمان بس ما بيطلع على أجر. أما لو نويت لله قديش لها أجر؟ وما بتعرف، ما بتعرف الواحد منا والواحد منا ما بيعرف بأي حسنة الله بيغفر له. فبيبادر للحسنات والطاعات. هذا معنى واتقوه في الحركات والسكنات. لما نتحرك ولما نسكن بنتقي الله بحركاتنا وسكناتنا، يعني ما نستعمل، هي معناتها ما نستعمل جوارحنا بالحرام. الله هو اللي مكنني وانعم علي باليد، بنعمه اليد هو اللي اعطانا هالنعمه، بيجي انا بعصي الله فيها، بيجي بستعملها بالحرام. اعطاني نعمه اللسان، بدل ان اكون ذاكر شاكر طائع لله، والعياذ بالله بعضهم بصير بلسانه يستعمله بغير طاعه الله. في ناس تكفر بلسانه، يعني تسب الله او الرسول او الاسلام او القران، او بتحلل الحرام او بتحرم الحلال، او بيفتوا بغير علم. هذا حاصل من كثير من الناس. ما هو اكثر اسباب المعاصي من اللسان، واكثر ما يهلك الانسان لسانه، لانه اكثر شيء بيحركه، هو قاعد بيحركه، هو واقف بيحركه، اكثر شيء بيحكي، كل شيء بتقدير الله. فاذا كان الانسان منا في هذا العصر، الله جعله في هذا العصر، شو بيعمل؟ بده يجاهد نفسه لحتى يكون بالآخرة من الناجين. أما اللي بباله بغيره، ليك فلان شو عمل، ليك فلان شو ساوى، ليك فلان شو اشترى، ليك فلان شو صار عنده أموال، ليك، ما بيرتاح. بيطلع الإنسان بما ينجيه في الآخرة من العمل الصالح، العمل الذي فيه خير. هذا معنى كلام سيدنا أحمد الرفاعي، وإن شاء الله عز وجل نكون استفدنا، ونكمل في دروس لاحقة في شرح هذه الكلمات اللي هي من جواهر العلوم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: صلوا على رسول الله.
1: A2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
1: A2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أوجه لكم تحية متابعينا الكرام وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويز إطلاق خدمة مجانية لجميع مخلفات الأسبستس والتخلص منها من المنازل اعتبارا من مطلع عام 2027 للحد من رمي هذه المادة الخطيرة بصورة غير قانونية وحماية السكان والبيئة. ويقدر وجود الأسبستس في نحو ثلث المنازل الأسترالية التي بنيت قبل تسعينيات القرن الماضي، ورغم حظر استخدامه لا يزال يشكل خطرا صحيا كبيرا، إذ قد يؤدي التعرض لأليافه إلى أمراض خطيرة في الرئتين والجهاز التنفسي. وتأتي المبادرة بعد حوادث تلوث شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة، فيما أكدت الحكومة أنها ستعزز الرقابة على إدارة هذه النفايات. ورحبت جهات صحية بالخطوة معتبرة أنها ستسهم في الحد من الإصابات ورفع الوعي بمخاطر الأسبستس. رأت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات والقادر على حمل رؤوس نووية تجسد تنامي القدرات العسكرية لبكين، وذلك رغم تأكيد الحكومة الصينية أن الإطلاق يندرج ضمن برنامج تدريبي سنوي روتيني ولا يستهدف أي دولة. وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن التجربة تعكس تعزيز الصين لقدراتها الرادعة، معتبرة أن الدول التي انتقدت الإطلاق ومنها أستراليا ستضطر إلى التكيف مع هذا الواقع. كما أشارت إلى أن بكين تواصل تطوير ترساناتها النووية في وقت تقدر فيه جهات مستقلة امتلاكها نحو 620 رأسا نوويا، أي ما يقارب 3 أضعاف ما كانت تملكه عام 2020. تصاعد التوتر في مضيق هرمز بعدما تعرضت سفينتان تجاريتان لأضرار جسيمة وفق مسؤول أمريكي نقل عنه موقع أكسيوس، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف أدى إلى اندلاع حريق فيها من دون تسجيل إصابات. وفي طهران أكد وزير الخارجية عباس عرقجي أن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات، داعيا واشنطن إلى احترام مذكرة التفاهم. وفي غضون ذلك جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده باللجوء إلى القوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. بالتزامن وصل ناشو المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مدينة قم بعد مراسم تشييع حاشدة في طهران. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في الجنوب، بينما دعا الرئيس جوزيف عون المجتمع الدولي إلى الضغط على الإسرائيليين للالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن لبنان لا يقبل أن يتولى أحد التفاوض نيابة عنه. افتتحت في أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وسط تركيز على تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري ومواصلة دعم أوكرانيا إلى جانب بحث أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الأمين العام للحلف مارك روتي إبرام عقود جديدة لتعزيز قدرات الناتو، بينها إضافة طائرة 10 من طراز إيرباص إلى أسطول التزود بالوقود والنقل الجوي. كما ينتظر أن يحصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تعهد أوروبي بمواصلة تقديم مساعدات عسكرية لا تقل عن 70 مليار يورو سنويا خلال عامي 2026 و27. وعلى هامش القمة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستدرس رفع عقوبات كاتسا عن تركيا وبيعها مقاتلات F-35، فيما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بالتوصل إلى قرار إيجابي، مؤكدا أن بلاده تلقت وعدا بالحصول على 5 مقاتلات من هذا الطراز. مستمعينا الكرام، انتهى هذا الموجز، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: to MFM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وعبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو نحييكم في هذا الصباح، صباح يوم جديد، سائلين الله تعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان والطمأنينة، وأن يفيض علينا من البركات، وأن يبارك لنا في يومنا، في أوقاتنا، في أعمارنا، في أولادنا، في صحتنا وفي أموالنا، اللهم آمين. نسأله عز وجل أن يجعل يومنا ويومكم عامرا بالطاعات والأعمال الصالحة والخيرات، وأن يكون ذلك مقبولا منا.

0: حزينا والبعد أضنى روحي والبعد أضنى روحي.
1: مستمعينا الكرام، فليكن هذا اليوم إن شاء الله تعالى فرصة للعطاء والإحسان وخدمة مجتمعنا وأهلنا وأحبابنا، فلنسعى جاهدين لبث الخير بين الناس ونشر الخير بين الناس. دائما تذكر عزيزي المستمع إخلاص النية لله عز وجل في جميع أعمال الطاعات، فعندما تقوم بعمل الطاعة دائما تذكر أنك تبتغي مرضاة الله عز وجل وتبتغي الأجر والثواب وليس مدح الناس وثناء الناس، إنما الهدف والمبتغى هو أجر الله، أجر من الله عز وجل وثواب من الله عز وجل. عسى أن يقبل منا عملنا الصالح ونفرح بذلك يوم القيامة، نجده في صحائف أعمالنا ونكون إن شاء الله تعالى من الفائزين الذين يدخلون الجنة من غير سابق عذاب. هذا ما نتمناه، نسأل الله تعالى أن يجعل مآلنا ومآلكم الفردوس الأعلى مع أحبابنا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

مستمعينا الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله العلي العظيم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يتقونه في السر والعلن ويؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. اللهم آمين.

منرحب فيكم مستمعينا الكرام، منرحب فيكم مجددا ومع فترة الخدمات لهذا اليوم وصباح هذا اليوم الجديد يوم الأربعاء. نعم، يتجدد معكم اللقاء في هذا اليوم 23 من شهر المحرم للعام الهجري 1448، الثامن من شهر تموز يوليو للعام 2026. نحييكم مستمعينا الكرام وصباح مليء بالخيرات نتمناه لكم دائما من إذاعة الجالية الإسلامية، ودائما نذكر برقم الهاتف ومنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-479-707-27-2747. هذا الرقم بتقدروا تشاركوا معنا من خلاله على الهواء مباشرة بفترة الخدمات إذا عندكم شيء معروض للبيع أو بدكم تشتروا شيء معين من أثاث منزل أو سيارة أو بدكم تأجروا بيت أو تستأجروا بيت تبادلوا هاوزين كوميشن أو تبحثوا عن فرصة عمل أو لربما يعني أي شيء متعلق بفترة الخدمات، أي شيء متعلق بخدمة أبناء جاليتنا إن شاء الله تعالى ونقدر نساعد فيه، فنحن خطوطنا وقلوبنا مفتوحة للجميع. وبذكر بالرقم مجددا 970-727-2747.

مع أنغام الأناشيد الجميلة منتابع معكم أحبابنا الكرام، وبيسعدنا كمان نستقبل رسائلكم من خلال الواتساب إذا كان عندكم توجيه رسالة تحية لحدا أو كمان طلب أنشودي أو مشاركة بفترة الخدمات، نستقبل كل الرسائل وتحياتنا للجميع.

كمان أحبابنا الكرام، ما حنتأكر أكثر ونذكر بعض الرسائل اللي وردتنا من خلال الواتساب، وكمان طلبات لإعادة بعض الأشياء اللي وردت سابقا. قبل كمان حأعطي فكرة سريعة عن سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.2. أخبار السير ماشي الحال الحمد لله، وأما أحوال الطقس لهذا اليوم بمدينة سيدني، متوقع حسب دائرة الأرصاد الجوية طقس غائم جزئيا مع احتمال كبير لهي هطول أمطار متفرقة لغاية 5 ملم، زخة أو زختين من الأمطار بالأحرى فينا نقول، والحرارة متوقع توصل بأقصها ل 18 درجة، أما حاليا فهي 12 درجة تقريبا والشعور فيها حوالي 9. أما بالنسبة لحالة طقس يوم غد بمدينة سيدني، وبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس غائم جزئيا مع احتمال عالي لهطول أمطار متفرقة خلال النهار، خاصة في فترة يعني تحديدا في فترة الصباح، حسب الظاهر فترة الصباح تشهد بعض الأمطار من يعني تقريبا 3 إلى 7 ملم، والحرارة بتتراوح ما بين 11 و18 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع مزيد من قبل ما كمان نروح على فترة الخدمات حنرجع نعيد كمان بعض الأشياء باللغة الإنجليزية. تحياتنا لمستمعينا الكرام جميعا وين ما كنتوا.

كمان أحبابنا الكرام وردنا رسالة من خلال الواتساب في الأخ الكريم عم يقول طالب يشتري طقم كنبيات يكون جلد ونظيف، إذا حد عنده طقم كنبيات جلد نظيف للبيع. كمان سأل اليوم أمس عن عفش بيت يعني بكامله، إذا حد عنده عفش بيت بكامله معروض للبيع. إن شاء الله تعالى نشوف، كان في الأخ الكريم عرض سابقا بجرينيكا عنده أثاث منزل كمان بكاسولا تشستر هيل. منبعت بعض الأرقام إن شاء الله تكرم عينك أخي الكريم لربما تلاقي طلبك، وهو طالب طقم كنبيات جلد كما ذكرنا وعفش بيت. إذا حدا عنده الرقم 0420-272027 0420-272027. So dear listeners, as our brother mentioned, he sent a message through WhatsApp. Yesterday he asked looking to buy a full furniture, nearly full furniture, everything. If you have something for sale, you can call the number 0420-272027. Also, he was asking today if you have a leather lounge for sale. Clean, in good condition, you can call him also. We'll repeat the number on 0420-272027. 0420-272027.

رسول الله صلاة الله وسلامه عليك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، معكم متابعين ومع فترة الخدمات نتواصل معكم. عم نستقبل اتصالاتكم على الرقم 970-727-4797-072747. كمان يوم أمس كان وردنا مطلوب أو سابقا مطلوب عامل أو عاملة بمحل المنقيش، بمحل المنقيش يكون يفضل يكون عندهم خبرة، فاللي بهموا الأمر إن شاء الله بنعطي رقم الهاتف حبيب إن شاء الله تعالى 0433133235.

عذرا نرجع من عيد الرقم احبابنا الكرام. اذا مطلوب عامل او عامله بمحل المنقيش ويفضل يكون عندهم خبره, والرقم 04331332335. As we receive this message also, dealer says our brother mentioned that he needs someone to work at a Lebanese bakery, Lebanese pizza shop, منقوشة شاب, male or female, and he prefers someone who has experience. And the phone number is 04331332335. Again, 04331332335. كمان كان معروض يوم أمس مكتبة خشب بني وتحتها مكتب كمان, وفي كنباية بتنعمل صوفا بيد بسعر رمزي, سعر رخيص يعني. As also received this message yesterday, there is a bookshelf with drawers. Also, it has underneath like a desk, working desk or a computer desk with drawers. Also, there is a sofa bed, all for cheap prices and in good condition. And the phone number is 0417-999-002. برجع بعيد الرقم أحبابنا 0417-999-002. كمان كان معروض للبيع PS4, PlayStation 4 مع 2 games, 2 controllers ب $250, وكمان ساعة يد سمارت واتش جارمن ب $300, وفي سامسونج تي في سمارت 46 انش ب $200. وكمان الأخ كان ذكر أنه عنده شوز مستعمل, واحد نسائي سايز 9 واثنين رجالي سايز 11 و 12, $60 each, $69 مستعملين. وذكرنا البلاي ستيشن وساعة اليد. الرقم لتفاصيل أكثر 0434-227-133. كمان كان في سابقا مطلوب معلم مناقيش, كمان حدا يكون عنده خبرة ومعلم يشتغل بمنطقة لوميا, إذن بمنطقة لوميا, والرقم 0421-760361. كمان أحبابنا الكرام منتابع معكم, ويوم أمس كان في ذكرنا برجع مكرر Housing Commission تاون هاوس هو 3 غرف نوم بمنطقة يجونا مع دبل جراج وشيد وثري تويلتس, و هو بيحبوا ينتقلوا على فيلا هاوس أو هاوس يعني بيت أو فيلا, لو غرفتين نوم ببانكستاون وضواحيها كانتربري أريا, بس ما عدا لكيمبا وبونشبول وويلي بارك. في كمان كنباية وكرسي جديد سعرهم الأصلي $5,000, معروضين $400 بمنطقة ياجونا كما ذكرنا. سادينا says, as our sister mentioned previously, she has a 3-bedroom house at or 3-bedroom townhouse housing commission in Yaguna with double garage, shed, 3 toilets, and she would like to exchange to a villa house or a house, 2-bedroom, even 2-bedroom. 2-bedroom should be fine, as she mentioned, in Bankstown, Canterbury area, not Lakemba, Punchbowl or Wiley Park, other than Lakemba, Punchbowl or Wiley Park. And she has also a new couch and a chair. The original price was $5,000. She's selling this couch and chair for $400. $400 in Yaguna, and the phone number is 0403-353833. Again, 0403-353833.

0: أحبابنا الكرام، صارت الساعة 9:58 قربت للتسعة وتسعة وخمسين دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. وصلنا معكم لختام فترة الخدمات. We've come to the end of this segment, the community services segment on the Muslim Community Radio. And إن شاء الله تعالى we will meet again tomorrow at 9:30. We ask Allah تعالى to bless you and protect you. And إن شاء الله تعالى we will be with the Arabic news in few seconds or in a minute إن شاء الله عز وجل. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم للختام. نشكركم لمتابعتكم وكريم إصغائكم، وإن شاء الله نلتقي مجددا بفترة خدمات أخرى يوم غد عند الساعة 9:30. لكم منا أطيب التحيات. الفقرة التالية والمحطة التالية هي عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، فلكم منا أطيب التحيات. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة وأيضا الدعاء بتفريج كروبات إخواننا والشفاء لمرضانا في سائر أقطار الدنيا. نسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج وأن يحسن حال أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا ويرفع رايتنا راية هذا الدين. اللهم آمين. على أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: 2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أوجه لكم تحية متابعينا الكرام، وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويز إطلاق خدمة مجانية لجميع مخلفات الأسبستس والتخلص منها من المنازل اعتبارا من مطلع عام 2027 للحد من رمي هذه المادة الخطيرة بصورة غير قانونية وحماية السكان والبيئة. ويقدر وجود الأسبستس في نحو ثلث المنازل الأسترالية التي بنيت قبل تسعينيات القرن الماضي، ورغم حظر استخدامه لا يزال يشكل خطرا صحيا كبيرا، إذ قد يؤدي التعرض لألياته إلى أمراض خطيرة في الرئتين والجهاز التنفسي. وتأتي المبادرة بعد حوادث تلوث شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة، فيما أكدت الحكومة أنها ستعزز الرقابة على إدارة هذه النفايات. ورحبت جهات صحية بالخطوة معتبرة أنها ستسهم في الحد من الإصابات ورفع الوعي بمخاطر الأسبستس. رأت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات والقادر على حمل رؤوس نووية تجسد تنامي القدرات العسكرية لبكين، وذلك رغم تأكيد الحكومة الصينية أن الإطلاق يندرج ضمن برنامج تدريبي سنوي روتيني ولا يستهدف أي دولة. وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن التجربة تعكس تعزيز الصين لقدراتها الرادعة، معتبرة أن الدول التي انتقدت الإطلاق ومنها أستراليا ستضطر إلى التكيف مع هذا الواقع. كما أشارت إلى أن بكين تواصل تطوير ترساناتها النووية في وقت تقدر فيه جهات مستقلة امتلاكها نحو 620 رأسا نوويا، أي ما يقارب 3 أضعاف ما كانت تملكه عام 2020. تصاعد التوتر في مضيق هرمز بعدما تعرضت سفينتان تجاريتان لأضرار جسيمة وفق مسؤول أمريكي نقل عنه موقع أكسيوس، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف أدى إلى اندلاع حريق فيها من دون تسجيل إصابات. وفي طهران أكد وزير الخارجية عباس عرقجي أن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات، داعيا واشنطن إلى احترام مذكرة التفاهم. وفي غضون ذلك جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده باللجوء إلى القوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. بالتزامن وصل ناشو المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مدينة قم بعد مراسم تشييع حاشدة في طهران. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم 3 نساء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في الجنوب، بينما دعا الرئيس جوزيف عون المجتمع الدولي إلى الضغط على الإسرائيليين للالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن لبنان لا يقبل أن يتولى أحد التفاوض نيابة عنه. افتتحت في أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو وسط تركيز على تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري ومواصلة دعم أوكرانيا إلى جانب بحث أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الأمين العام للحلف مارك روتي إبرام عقود جديدة لتعزيز قدرات الناتو، بينها إضافة طائرة 10 من طراز إيرباص إلى أسطول التزود بالوقود والنقل الجوي. كما ينتظر أن يحصل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي على تعهد أوروبي بمواصلة تقديم مساعدات عسكرية لا تقل عن 70 مليار يورو سنويا خلال عامي 2026 و27. وعلى هامش القمة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستدرس رفع عقوبات كاتسا عن تركيا وبيعها مقاتلات F-35، فيما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بالتوصل إلى قرار إيجابي، مؤكدا أن بلاده تلقت وعدا بالحصول على 5 مقاتلات من هذا الطراز. مستمعينا الكرام، انتهى هذا الموجز، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.